رايح والبعد ما بي حيله ترايح والبعد ما بي حيله داعت العباس والقدر العقيله والله دليني بدربك وانا جيله. وتخيل المنظر طفله ابوها الحسين ويعوف تقول له ابويا حسين ابويا يا ابويا يا ابويا حسين ابويا فكر بنيتك عليله انت رايح والبعد ما في حيله بداعت العباس وبخدر العقيله شو تريد والله دليني بدربكم وانا جيله اجوب عيوني واللي يحبوني تقول ارد بيهم ارد بيهم بعد شو تقول كل شي ما خليت عندي بس صوركم بويا ليلي طول وش وقت يطلع صبحكم

0: شبكم يا وجعه شنكم تقولون روح لا يا رجع شن موتا من بعدكم مثل شمعة صوت تارس حزن بس يا هون يسيء معنس عليهم خوفي بعد يا جفوفي تودعيهم.
1: هذا البيت جديد بالقصيدة.
0: هاي هي يا غلي وش أصبر وراكم طاش سنين نذر يمشي بقفاكم.
1: شو تقولهم؟

0: سمعت بعيني الهوى يبجيني وما حاتيهم نسيت. يلا اي ورا لا ثقيل السالفة.
1: صحيح قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري، صحيح قهري، انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي عيوني تنهمر، صحيح حد. ولكن هو هذا الهدف ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين، لا لا لا مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بأدوار، هاي الأدوار بيها ظلم بيها تعدي بيها إرهاق، بتعبير آخر أن الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا تاريخ يومية يطلع لا يزيد تاريخ، نبه لي لا والله يزيد إذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع أن هالنمط، فإذا كان الحسين سلام الله عليه إنما نهض ليقرر أن ما طول الدنيا أكو بيها مفارقات من هالنوع، ها ينبغي أن يكون دائما أكو حسين، ها وأكو سيف، هذا السيف ينبغي أن يبقى وينبغي أن تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. وأعتقد التجارب الآن تعطينا برهان على هذا. فضل الآن المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الأرض، يعتدى عليهم ويضامون، أرجوك إذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء مدرسة التضحية، إذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون إلى نتيجة أبدا. أكد لك لا يصنع الدنيا إلا التضحية إلا العطاء، يعني إذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا سكب الدمع يجي شيء ثانوي، مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه يقول أفلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف تلد يزيد، نعم ما دامت الدنيا هكذا ينبغي أن يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

تنظر إلى جسد أبي عبد الله الحسين والحوافر تطع على صدره الشريف وعلى ظهره. هالليلة يا خدام الحسين، وين الحسين؟ وين أبا عبد الله؟ مرمي بالصحراء. وبتع

الليلة يا خدمة الحسين زينب تصلي صلاة الليل من جلوس، خلت هاي الليل يرقع والظلام ينزل، وطلعت للحسين

خويا المسلاح المسلاح وشل الغروب، انا جيتك والهوى

وجه يا صاح ابو علي دليني ادير الوجه يا صاح خويك.

عليك الحسين هاي الليلة ليلة وحشة ويا زينب، لا تبقى جامد فدوى اروح لك، ادري باكين لحد ما بحت الاصوات على الحسين بهاي العشر ايام، ولكن المصيبة توها بدت يا خدمة الحسين. دخيلك أبا عبد الله، هالليلة الحسين مرمي بالصحراء، زينب غريبة، رقية إيديها محترقات، الحرم مسلوبات، يلا قول وياي هالليلة تحلى صرخة يا حسين يا حسين.

0: ليكم دمعة أدري بيك تعبان بس ما حد تعبان أكثر من زينب الحمد لله عليكم حمد الحمد
1: الله عليكم
0: حمد الدمعة المو عليكم

بصرخته الزغره رخصت عبرته

تتسوى العشرة حلوة الاهب مجلسة تسوى وياي الاهب مجلسة

فراقه جرح انت ونست بجرح يتلاقى الخيور على الاميره الفقده

أتيه وانفضح وانذل دمع لو ما إلى أنذل أتيه وانفضح وانذل ويكل دمع على تنهى الحسين ويكل دمع على تنهى الحسين.

راسي الهامه القامت هالهل براسي حسين القامه القامت هالهل براسي المفروض الحسين الواد متشهك مو مسلوب هدمه وحافر يسحق

دمعة جف الدمعة المو عليكم دمعة كذابة. التعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، قضاء للحوائج وشفاء للمرضى. ترفع ايدك وصلي 3 مرات على محمد.

بس حرام ما حشمك انت وغيرتك، انت وكسران قلبك، انت شلون تريد تون صاحب الزمان هالليله؟ وين انت وحسينيتك، انت وفطرتك، انت وصاحب الزمان.

عطشانة روعانة عطشانة يا سواد من الركوض ما عدنا حل يا سواد من الركوض

كل

بس حرام. ايه ابويا صعبه

يا عم تلهب عفيتها انا اركض بين ريتشي وبين خيتها بويا اطفال وحرام تركض شفيتها بويا اطفال وحرام تركض شفيتها تركض شفيتها تركض شفيتها

شلون بيدي اشكو في سطو الثعلب.

الثاني على متني ابويا ظهرية العاشر عذبتني ابويا ظهرية العاشر عذبتني يا هو يرضى

عبد الله. عمي ياهو يرضى. ياهو يرضى. ياهو يرضى اركض بهذا الغبر. عمري فوق 56 سنة مخويا واركض. ياهو يرضى اجدامي شوية.

وحشرة بيا بقدر قايا وحشرة بيا بقدر قاي. شلون ليش من أطوب للشام ويصيحون عيد، من أطوب للشام ويصيحون عيد قبل لا يطلع فجر وامشي أسيره.

أرضك إلا طحتك كسرة كبيرة عباس، أنت طايح واني أصعد على الهزل، أنت طايح وجفين شد بحبل،

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

ضجت الخيام بالخوف والظلام، قد ضجت الخيام بالخوف والنار في الخباء أوقدها اللئام، وصيحة البتول ولداه تزلزل الجبال، وصيحة البتول.

الماء انحنى وله بعد قال إني مهر زهراء المعالي عندما منه دنا عندما زينب عطشى وأطفال هناك.

وصيحة البتول وولدا تزلزل قد ضجت الخيام.

ساعد أنت وسيف للحسين ودعاك القسورة ودعاك للشاعر الأستاذ مهدي جناح الكاظمي. ساعد أنت وسيف للحسين ودعاك

في الليالي قمرا في الليالي. يا ابن من زكى وصلى القبلتين وإليه الشمس ردت مرتين. يا ابن من

الليل بعطاشة ويتام الحائرات وخيام أحرقت فيها عليل. قد لها يديك قد عولت عليك بعين

مثل ما ناح اللواء مثل ما للشاعر الأستاذ مهدي جناح الكاظمي كافي لضعني على

ناح مثل ما ناح اللواء مثل ما ناح ونا زينب أعطى مقلته

شمرهم فيها حدا شمرهم أنت من كنت لها حسنا حصين هي أوصتك بها

عد لها يا ابن أمير حاطت الخيول في بضعة البتول وما لها سواك على العيدة يصول أيتامها تصير

وهنا قد سأل الليل النهار قمر لي وبه النجم استنار قيل لي بات على نهر الفرات هو والسهم بعينيه استجار ولم تزل يداه رافعة

يقول لا ينطفي سناه يسألها أختاه وزينبا فحير السؤال وصيحة البتول وولداه تزلزل خضجت الخيام

0: سلام على أثر لا يزول، سلام على قمر ساطع في الأفول.
1: فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت.
0: سلام على أخضر الذكر بعد الذبول، له راية كلما تعب الخفق فيها استقامت كمئذنة من ذهب.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك.
2: هنا إذاعة جامعة.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

استكسر الماء عيني ولا مويا حرزك كان بعاشور يا اهل القران يا خاتم سليمان يا الجودك طوفان وانفاسك

كل خطوة يقلون خطواتك قانون، كل خطوة يقلون من تحجي يسكتون. هبا وغير انت الشيخ، هبا وغير انت الشيخ، يا جنة ويا نار خزراتك انذار، عينك من تندار يرجف حتى التاريخ، يرجف حتى التاريخ. خطواتك قانون بكل خطوة.

من طيهن لحسين شفين من طيهن لحسين شفناهن بالعين ملبس خدامك تاج ملبس

0: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ودر حسين طايح بيد خياله للتيام ضل عريان ما حد بالشيد بشاله
1: ويلي عليك ابو علي
0: للتيام ضل عريان ما حد بالشيد بشاله اقعد لا عذر يا حسين لا توصل لها الحاله يا حسين بتراب جنام شا قلب اختك شمالي يا حسين بتراب جناح جا قلبه خويا ما سحب راسي وقمت امسح لحيته

لشلونك وسلم روح وي مولاتك زينب خذا صدر السهام وجيت قلت لشلونك وسلم يقنعني يريد يقول انا بخير يتبسم وعلي ولا شيء

مر عليك ادور بالجيت اثوينه ركضت بهذا عمر عليك ادور بالجيت اثوينه ولا ميت عبر تحسين ما فكيت امس عينه كثر ما بيك سحقت خيل تيهتك يا ابو سكينه لقيناك وخذان الليل قد ما بيك لمينه لقيناك وخذان الليل قد ما بيك لمينه تارسلها مهدومه بالحوافر

هدوم بالحوافور. يا زينب لا تقل حسين بس الشر لا سمع عنه.

اسمي طالع منك شنو بعز السموم تنام وعلي خوي خوي شنو بعز السموم تبات وانت الفي رغم ونك ونحزي اللو موجود شادن الشمس عليك ابو حسين لو موجود شادن الشمس وفي عيل حسيني سويت بعباتي سويت بعباتي.

وانا ساحك تر رجال مني انا جيبن حزنانه حزنانه حزنانه حزنانه على الطيبين جرولنا ساحق دل رجال من هنا جيبنا كلكم عفتو كلكم نمتو وعفتوني الحالي شفتهم على روح

بي صاحة ومن طيحت هي صاحة ومن طيحت خويا خويا صاحة ومن طيحت خويا خويا صاحة ومن طيحت.

نادر حسين يا هبة زيل من الطاح ما حد شاله العركة مو هيك يا وادي مساحق بالخيال حسين يا هبة زيل من الطاح ما حد شاله العركة مو هيك يا وادي مساحق بالخيال

0: بعد شنو؟ هاي عند العرب عاد لوزل مهتن شيتي.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: هاي عند العرب عاد لوزل مهتن شيتي. ما يأسرون النساء ولا يصعدن على الهزيم.

0: طرن الهام حسين الحق حرمكم حسين الحق حرمكم
1: بعد بعد
0: طرن الهام حسين الحق حرمكم حسين الحق حرمكم طرن الهام حسين الحق حرمكم حسين الحق حرمكم حسين الحق حرمكم حسين الحق حرمكم يا كلطب هذا عمر عليك دور بالبيثث وين
1: إلا طلعت بذاك الليل أبو علي علمو
0: ولا ميت عبر تحسين ما فتشت مسعين لقيناك وخذان الليل قد ما بيك لمينا كثر ما بيك سحقت خيل تيهتك يا ابو سكينة وتارس الهم تارس الهم تارس الهم
1: جيها جيها تارس

0: بالحوا هدوما بالحوا وتعرسلها مهدوما بالحوا هدوما بالحوا هدوما بالحوا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.

برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

الْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْزِلَ

إِلَّا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من

قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

مالك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

لقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا

المجاهدين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.

وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: عني. ابتعد عني.
1: رعد، ماذا حدث؟ فهمت، هذه قطعة من قميص اللص. أنت حارس شجاع وفي، قمت بالحراسة على أكمل وجه مثلما فعل جدك القديم مع أصحابه أهل الكهف. سأروي لك قصته. في قديم الزمان كانت هناك مدينة يحكمها أناس ظالمون.
2: قطمير، هيا يا ولدي لترضع.
3: اتركيني يا أمي، لا أرغب في اللبن.
2: لماذا يا بني؟ ماذا جرى لك؟
3: إنني حزين وغاضب، لماذا ولدتني كلبا؟
2: ما هذا السؤال العجيب؟ إن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلقنا كلابا، واختار أن يخلق غيرنا أناسا.
3: لماذا يتصور الناس أن الكلب شيء حقير، سبة أو إهانة أو شيء من هذا القبيل؟
2: من قال لك هذا؟
3: سمعت صبيا يشتم جاره ويقول له يا كلب، وغضب الآخر وبكى عندما سمع الكلمة.
2: لا عليك، كل حتى تكبر وتصبح حارسا وفيا، وتثبت لهذا الصبي ولغيره كم هي الكلاب مفيدة.
3: إنني أعرف أشياء مفيدة يا أمي. أستطيع السير على قدمي الخلفيتين مقلدا الإنسان، ثم الأماميتين هكذا، وأرقص وأنا أسير هكذا.
4: أم قطمير، اهربي بسرعة.
2: لماذا أهرب؟
5: أسمع صوت كلاب في هذه الناحية.
4: لقد جن الناس فجأة وقرروا قتل جميع الكلاب الضالة.
5: ها هو كلب آخر.
2: إياك أن تنطق يا ولدي، اهربي به يا وفية، وحاذري أن يراكما أحد.

0: ما الذي يجري أيها الوزير؟
1: إني مثلكم تماما، أعاني من ظلم الحاكم واستبداده، ولو جهرت بإيماني.
2: إياك أن تفعل، سنخسر مؤمنا قويا يستطيع دخول القصر ومعرفة الأخبار.
1: الأحوال شديدة السوء، الحاكم الفاسد يقتل إخواننا المؤمنين ويعلقهم على جدران قصره.
0: إنه حتى يأمر بقتل الكلاب المسكينة التي لا ذنب لها.
1: يقول إن الكلاب تنبح بالليل وتزعج النائمين.
2: الكلاب تنبح على اللصوص الذين يحكمون المدينة،
0: أو ربما تصرخ من الجوع والظلم.
1: يجب أن نفترق الآن، سأبذل جهدي على أن أدخلكما في القصر. أنت يا الحطاب بصفتك مورد أخشاب، وأنت يا راعي الأغنام بوصفك مورد لحوم. ها؟ إياكما أن يشعر أحد بالصلة التي تجمعنا.
3: قدمير، هل عدت يا صغيري؟
4: لم أعد صغيرا يا خالتي وفية. كيف حالك اليوم؟
3: الحمد لله على كل حال.
4: لماذا لم تتناولي العظمة التي دفنتها لك؟
3: انتظرتك يا بني حتى نأكل سويا. هيا.
4: الحمد لله، بطني ممتلئ على آخره. كلي أنت يا خالتي بالهناء والشفاء.
3: احكي لي إذن، ماذا رأيت في يومك؟
4: الكثير من الناس يهاجرون من المدينة ويتجهون إلى الكهوف المخيفة.
3: إياك أن تذهب إلى هناك يا قطمير، تلك الكهوف يا بني موحشة، وقد توجد فيها كائنات مفترسة.
4: هل توجد يا خالتي كائنات أكثر وحشية وافتراسا من الإنسان؟

0: يا ربي، ما هذه الرائحة الغريبة؟ يبدو أنه هذا الشيء الذي يسمونه اللحم.
1: أنت جائع، اقترب، لا تخف.
0: بالتأكيد في الأمر خدعة. هل تساوي قطعة لحم أن أموت من أجلها؟
1: ما دمت خائفا خذ اللحم وأنت في مكانك.
0: نعم، أعتقد أنها تساوي. أيها اللحم، ما أعذب مذاقك.
1: لا أفهم نباحك، ولكن يبدو أنك تريد أن تلازمني.
0: ما هذا؟ لماذا يسير صاحب الطيب عند هذا المكان الكريم؟
2: ماذا تريد؟
1: أحضرت طعام العشاء لسيد الملك، عجل سمين وثلاثة خراف كالمعتاد.
2: أدخل، ولكن سر بحذر إلى المطبخ، فالملك يتريض في الحديقة بأمر الطبيب.
1: هيا يا قطمير، أسرع.
3: انتظرني لحظة، أريد أن أفعل مثل جميع الكائنات.
1: ليس الآن، إياك أن تجلب لي المشاكل على باب القصر.
3: حاضر حاضر حاضر، سأحاول قدر الإمكان.
1: اجلس هادئا يا قطمير، سأذهب لأسلم الأغنام إلى الطباخ وأعود بعد لحظات.
3: حاضر حاضر، سأجلس، لكن لا أستطيع أن أمسك نفسي أكثر من هذا.
4: هذه الرائحة الكريهة.
0: لماذا تهوين يا
4: ألا تعرف أن هذا تمثال كبير الآلهة المعبودة في أفسس؟
0: كبير الآلهة أم صغير الآلهة، المهم أنني ارتحت.
4: سيقتلك حرس القصر لو علم أنك لوثت معبودهم.
3: أنت كلبة لطيفة ولن تقولي لأحد، ليس كذلك؟
4: ربما.
3: وهل تصدقين خرافات الناس؟ أليسوا حمقى حين يعبدون حجارة؟
5: أنت أول مخلوق شجاع أقابله في المدينة، أرجو أن تسجل إعجابي بك.
3: سجلت الإعجاب وشكرا.
5: من أين أنت قادم؟
3: قادم أنا من إحدى الخرائب، التحقت بخدمة الراعي اليوم.
4: من لحمك، أنت مضحك.
3: لا أرى سببا للضحك، السر في نحافتي هو سوء التغذية وبخل الناس وغلاء الأسعار وندرة اللحم. تصوري أنني لم أذق اللحم في حياتي إلا اليوم.
4: لا تذكر اللحم أمامي أرجوك، سئمت من أكل اللحم كل يوم وكل يوم، أتوق لقطعة من العظم.
0: يبدو أنها مجنونة، الأفضل أن أعاملها بحذر.
4: هل قلت شيئا؟
3: هل صحيح أنك تأكلين اللحم كل يوم؟
4: نعم، شيء ممل.
0: أليس لديك بعض اللحم الفائض؟
4: لحم الغداء كله ملقا في الصحن لم ألمسه.
3: هل أستطيع أن أرى هذا الصحن؟
4: نعم، سر ورائي.
6: أنت يا مورد اللحوم،
1: في خدمتك سيد الملك.
6: لماذا لم تسجد لكبير الآلهة وأنت تمر؟
1: ضعف نظري يا مولاي فلم أرى.
6: لاحظت أنك تتحدث إلى وزيري كثيرا هذه الأيام، ما الذي يمكن أن يجمع بين راعي غنم ووزير؟
1: كان يريد نعم تذكرت، كان يريد توريد اللحم لقصره وكان يحدد لي الأنواع المطلوبة.
7: شيء غريب، إن وزيري نباتي لا يأكل اللحم.
1: لكن أسرته وخدمه يأكلون اللحم، وإلا فلماذا طلبه مني؟
7: معك حق. خذ أيها المورد هبة من الملك.
1: أشكرك يا مولاي.
0: هل أنت جادة يا
5: نهيش؟ اسمي نهيش، وأنت؟
0: قطمير، هل أنت جادة في دعوتي لتناول اللحم؟
5: خلصني منه أرجوك. يا لها من مهارة، كيف تأكل بهذه السرعة؟
0: عودتني حياة الخرائب على ذلك.
5: أنت مفجوع قطمير، إنني أحبك.
0: أشكرك على الحب، ولكن ليس في قلبي مكان للحب. عندما يستغرق السعي وراء اللقمة كل طاقة المخلوق، يصبح من العسير أن يجد وقتا للحب. الحب طرف لا يقدر عليه الفقراء أمثالي.
5: قطمير، أنت مفكر، شجاع، نحيف، مفجوع ومفكر، زاد حبي لك.
1: قطمير.
0: سيدي يناديني. معذرة.
5: قطمير، هل أراك مرة أخرى؟
1: خذ هذا الطوق الجميل. اسمع يا قطمير، سنهجر هذه المدينة مع أول ضوء من النهار. لقد بدأ الملك يشك في أمري وأمر الوزير وأمر إخواننا المؤمنين.
5: جئت في وقتك، طعام العشاء ينتظرك في الصحن. ماذا بك يا قطمير؟
0: سأسافر.
5: مع من؟
0: هذا سر لا أستطيع أن أبوح به. قد يكون المسافرون ثلاثة وأنا رابعهم، أو خمسة وأنا سادسهم.
5: أنا أسأل عنك أنت،
8: متى تعود؟
0: لا أعرف، ربما شهر أو عام، وربما أكثر.
5: سأنتظرك طوال عمري.
7: ما الذي يحدث في البلاط؟ هذه خيانة عظمى. كيف يخرج الوزير عن عبادة آلهتنا وينضم لهؤلاء المتآمرين؟ أيها الحارس،
9: أمرك يا مولاي.
7: ابحث عنهم في كل مكان، يجب أن يقتلوا ولتعلق أجسادهم على جدران القصر، وإلا افتتن الناس بهم.
1: انظر، الجنود يتبعوننا.
10: وما العمل الآن؟
1: هناك كهف في عمق الجبل لا يعرفه غيري.
10: هيا بنا إليه.
1: تقدم سيرنا يا قطمير، واحذر أن تحدث صوتاً.

0: أنا أشعر بالنعاس الشديد.
1: هو أنا أيضا.
2: هذه رحمة من الله، لننم قليلا.
1: ويفعل الله ما يريد.
3: لا لا لا، أنت حارس يا قطمير، إذا نام الجميع فلا يجب أن تنام أنت. سامحني يا ربي، أشعر بالنعاس كأن شيئا يأمرني ويقهرني رغما عني.
4: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صدق الله العظيم.
5: نام أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مثلما تفعل أنت الآن. ناموا وهم لا يتوقعون أبدا أن تتبدل الحياة من حولهم أو تتغير نفوس الناس ويسكنها الإيمان، لكن ربك قادر على كل شيء. ماذا حدث بعد أن ناموا؟ هذا ما أرويه لك غدا إن شاء الله.

لقد كنت

حبل الرشاد وراء.

0: جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الحسين لا يحتاج إلى لبس السواد. الجواب على هذه الشبهة أو هذا الكلام: السواد تعبير عن الحزن، وهو أمر متحرك بين المجتمعات، وهذا ما يشكل حالة فردية. يعني أريد أبين الأمر من خلال تنظير جديد. طبعاً هذا اللي يشكل حالة فردية الفقه هم دعا إليه. الفقه ما عنده مشكلة، فقهنا الشرعي ما عنده مشكلة في لبس السواد بالنسبة لأسرة أي ميت، فما بالك لسيد شباب أهل الجنة. لبس السواد على سيد شباب أهل الجنة، فقهنا الجعفري ما عنده مشكلة مع لبس السواد بالنسبة لأهل الميت حتى يميزهم الناس، ولهذا عبرت عنه يشكل حالة فردية. أي ناس يفقدوا لهم إنسان يلبسون السواد حتى المعزي لما يأتي يعرف ذوي الميت، وإلا كيف يميزهم عن غيرهم فيعزيهم مثلا. ولهذا حتى فقهنا أجاز لذوي الميت أن يلبسوا السواد، هذا لميت عادي، فما بالك لسيد شباب أهل الجنة خامس الخمسة الحسين عليه السلام؟ أين المشكلة في ذلك؟ جيد. وهناك أيها الأحبة ما هو أرقى من هذه الدرجة في موضوع لبس السواد، بمعنى ما يشكل فائدة أو بعدا اجتماعيا كبيرا. كيف يكون؟ يعني لبس السواد يوصل رسالة إلى المجتمع. مرة لبس السواد يكون لأهل ميت ما حتى يبينون حزنهم على ميتهم، والناس تعرفهم من خلال لبس السواد أنهم أسرة الميت، هذا يشكل حالة فردية من خلالها أعرف فلان فقد فلان. مرة لبس السواد يشكل حالة اجتماعية، يوصل رسالة اجتماعية، يعني الطابع مالته مو طابع فردي، طابع اجتماعي عام شامل كامل مهم. أنا من خلال لبس السواد أوصل رسالة قوية إلى العالم أنه أكو عندي مناسبة، أكو عندي قضية أريد أوصلها. هذا يشكل لبس السواد هنا يشكل حالة اجتماعية كبرى، مو حالة فردية كما هو الحال مع أسرة ميت ما. لبس السواد على الحسين عليه السلام يمثل حالة اجتماعية توصل رسالة مهمة إلى العالم أنه إحنا عندنا قضية مهمة. هاي القضية قاعد نترجم بيانها من خلال هاي الشعيرة، وتلك الشعيرة واحدة من هذه الشعائر المنصوص عليها في رواياتنا الشريفة هو لبس السواد. وهذا الأمر الثالث اللي أريد أبينه. يعني الآن كلامنا بهالمختصر بهالدقائق المعدودة يكون كالآتي: واحد، لبس السواد تعبير عن الحزن ويشكل حالة فردية، هذا شيء. اثنين، لبس السواد أيضا تعبير عن الحزن ولكن يمثل حالة اجتماعية مرتبطة بمجموعة كبيرة من الناس توصل رسالة إلى العالم. هذه مسألة هواي مهمة. ذولا اللي يعترضون على هذه الأمور عليهم أن يفهموا هذه الحقائق، يعوا هذه الحقائق. بعدين أنا بين قوسين مثل ما يقولون أفتح قوس وأسده وأرجع الكلامي حتى أجد المحطة الثالثة بهاي الحلقة. يعني أنا أتعجب أكثر هؤلاء اللي يعترضون على هذه الأمور أنا أعرفهم أشوفهم، لما يموت واحد منهم يلبسون السواد ما عندهم مشكلة، غريبة يعني، ويتأذون عليه ويبقون للأربعين 40 يوم لابسين سواد، لكن القضية لما توصل للحسين يصير ما أعرف. هذا يعني هذا أنا أسميه مرض حقيقي. هذا المرض شنو سببه ما قاعد أعرف، شنو يعني التوجه بس للحسين عليه السلام شنو ما قاعد. المحطة الثالثة اللي أريد أبينها أيها الأحبة، وهي أن لبس السواد على سيد الشهداء عليه السلام ورد فيه النص الديني أو لم يرد. إذا ورد فيه النص الديني أنت ليش تعترض بعد؟ خصوصا بعض الذين يعترضون يعتبرون أنفسهم من المتدينين، يعني من أهل الدين. زين، إذا كنت من أهل الدين فعليك بمراجعة النصوص وتشوف أكو نص ديني بهذا يومك. إذا أكو ما عليك إلا التعبد والتسليم أمام النص الديني. لبس السواد على سيد شباب أهل الجنة ورد فيه النص الديني. يعني شنو النص الديني؟ يعني ورد فيه روايات شريفة، واحدة من هذه الروايات أن العلويات لبسنا السواد على سيد الشهداء عليه السلام بحضور الإمام المعصوم زين العابدين سلام الله عليه، وتقرير الإمام المعصوم حجة كما يقول الأصوليون. فأين الإشكال في ذلك؟
كلام طويل في هذا الجانب، الوقت ما يسع مع الأسف. وإلا علمائنا عندهم أبحاث في استحباب لبس السواد على سيدي شبابي أهل الجنة. أكتفي بهذه المحطات الثلاث، مع أن الكلام في ذلك كثير، نؤجله إلى وقت آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

اسمع مني. انا دامي كلامي سلامي ودوا لحسين، ماكو ناصر كابر ناطر ريشات اثنين، حاوطوني ولوني خذوني

الكل اللي خذيلهم يريح وبالخبر قيلهم وحيد تاني فزعتهم تاني فزعتهم

0: من فدو.
1: حسين الحق ترى في زعو. حسين
0: القصيدة لخادمكم حبيبي.
1: حسين الحق ترى في

وصلت دليها على قبري ترى مني سفرتي عبت حطيت وصلت.

على ابنيتي زود يا هضيمتي محرمة الوالد مريود بالهنا حري يا عمري.

مسلم وصال علمه جليم فقع ملتم لهوي العباس ما شم لهلي.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: رب هاي الخيول العشرة.
1: تعرفهم يا خيول العشرة؟
0: ويانا تمشي بالدار.

0: نصيح نصيح بدمعة العين نصيح
1: بدمعة العين
0: وداع الخويا يا حسين.

0: خذانا اللي يسر عنك شين براسك وحزنك وداع تحطان الحسناء وغاتي
1: وادي ميس البيت نامي

0: خذانا لليسر عنك خذانا
1: وحزنك
0: وداعا بعيوني بالخدمة قحطان الحسناوي غاتي

بس روحي ظلت يمك، بس روحي ظلت يمك.

يأذيك على عبد الله وعليك.

0: ابنك مشي انا براسك وحزنك وداعا.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علواً وسمواً وارتفاعاً.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

ربيتكم دمعة ونذر واطلبكم رباي 4 نهار توزعوا له قطعة والماي

صح العطش راح وطفى طفى بالشد اخوكم لو وقع عينه علي اخوان العطشان لو شاف اخوته ما يبقى عطشان العطشان لو شاف اخوته ما يبقى عطشان بالشد اخوكم لو وقع عينه علي اخوان العطشان له شاف اخوته

0: قطعة وين ربيتكم ربيتكم ربيتكم دمعة ونذر
1: أطلبتم إطار. هنا إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأكارم، أينما تكونوا وعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام عاشوراء الحسين عليه السلام. وها نحن نلتقيكم في لقاء جديد وبرنامج مرايا عاشوراء. سنرافقكم هذا اليوم أنا أزهار الكندي وزميلتي رنا محمد في الأعداد، عفوا في التقديم، وفي الإعداد حيدر الشلبي. مخرجا على الهواء مباشرة سيكون معنا زميل قيصر الجراح.

0: حين بكت الطيور على طريق الشام.
1: ليس كل حزن أو كل الأحزان ممكن أن يرويها الإنسان. هناك أحزان تعجز عنها الكلمات وتبقى معلقة بين السماء والأرض، كأنها تنتظر من يسمعها بقلبه لا بأذنه. وهناك لحظات في التاريخ لا يستطيع البشر أن يصفوها بكلمة أو أن يصفوها كاملة، فيتركون للطبيعة أن تتحدث عنها، للريح وللرمال وللسماء وللطيور التي لا تعرف السياسة ولا تميز بين المنتصر والمهزوم، لكنها تعرف الرحمة وتشعر بالفقد وترتجف إذا رأت الظلم.
2: قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاف تانيني،

حين غادر موكب أهل بيت الحسين عليه السلام أرض كربلاء، لم يكن الطريق وحده هو الذي يراقبهم، لم تكن الشمس وحدها شاهدة على تلك الرحلة، لم تكن الشمس وحدها شاهدة على تلك الرحلة الثقيلة، بل كانت الطيور أيضا تنظر من أعالي السماء بدهشة لم تعرفها من قبل، وكأنها ترى لأول مرة قافلة يسير فيها الحزن على قدميه. كانت هناك حمامة صغيرة اعتادت أن تبني عشها قريبا من خيام الحسين عليه السلام، كانت تستيقظ كل صباح على صوت القرآن، وتنام كل ليلة على همسات الدعاء. كانت ترى الأطفال يركضون بين الخيام فتقترب منهم دون خوف، وكأنها واحدة منهم. وكانت إذا رأت أبا الفضل العباس عليه السلام واقفا عند أطراف المخيم تشعر أن المكان كله آمن، وأن الليل مهما اشتد سواده فلن يستطيع أن يقترب من تلك الخيام.

الحنين ويا سكنة مواضيع بيناتنا قد الهوى مواضيع أنفاس

0: أيها الأحبة، نرى هذه الحمامة الصغيرة في ذلك الصباح استيقظت على صمت لم تسمعه من قبل. حلقت فوق المكان الذي كانت تعرفه جيدا، فلم تجد خيمة، ولم تسمع ضحك الطفل، ولم ترى امرأة تهيئ الطعام، ولا رجلا يرفع يديه إلى السماء بالدعاء. لم تجد إلا أوتادا سوداء ورمالا يغطيها الرماد، وسكونا ثقيلا كأن الأرض فقدت قدرتها على الكلام. وقفت الحمامة فوق خشبة محترقة كانت بالأمس بابا لإحدى الخيام، وأخذت تنظر حولها في حيرة. كانت تنتظر أن يخرج أحد كما كان يحدث في كل صباح، لكن الانتظار طال عليها ولم يخرج أي أحد. وبينما هي تنظر إلى الأفق لاح لها غبار يتحرك ببطء، فأخذت ترتفع أكثر حتى رأت قافلة تسير في قلب الصحراء. نساء يلهفن من التعب، وأطفالا تتثاقل خطواتهم من شدة العطش، ورجلا مريضا يسير بينهم بصبر يثير الدهشة. أما الوجوه فكانت تحمل حزنا لم تره الحمامة في حياتها.
1: فهمست لنفسها، أليس هؤلاء أهل تلك الخيام؟ ثم أسرعت تحالق فوقهم، وكأن شيئا في قلبها الصغير كان يخبرها إن عليها ألا تتركهم وحدهم. وفي طريقها التقت بيمامة كانت عائدة من جهة الفرات، اقتربت منها وهي لا تزال تنظر إلى القافلة، ثم سألتها بصوت تملأه الحيرة: يا أختاه، من هؤلاء الذين يمشون بهذا الحزن؟ فنظرت اليمامة طويلا إلى القافلة ثم قالت بصوت خافت: أعرفهم، وكيف لا أعرفهم؟ لقد كانت السماء تعرف أسماءهم قبل أن تعرفها الأرض. فسكتت الحمامة قليلا ثم سألت: وأين الرجل الذي كان يقف كل ليلة يحرس الخيام؟ أطرقت اليمامة برأسها ولم تجب، فعادت تسأل مرة أخرى: وأين الفارس الذي كان يحمل الماء للأطفال؟ فبقيت اليمامة صامتة. ولكن في تلك الأثناء نزلت دمعة صغيرة من عينها فسقطت على الرمل. هنا اقتربت منها الحمامة أكثر وقالت: لماذا لا تجيبين؟ فرفعت اليمامة رأسها نحو السماء وقالت بصوت امتزج بالألم: لأن بعض الأجوبة أكبر من أن تنطق بها الطيور.

0: أيها الأحبة، عادت اليمامة تنظر إلى القافلة وقالت للحمامة: تعالي لا نسأل الآن، فلعل جناحا يظل طفلا أنهكته الشمس أو يخفف عن أم أثقلها الوجع. وفردت الحمامة جناحيها معها، وبدأتا تحلقان فوق موكب السبي، ولم تكونا تعلمان إن الطريق إلى الشام ليس طريقا من الرمال فحسب، بل طريق طويل تصنعه الدموع ويحفظه التأريخ وتبكيه السماء كلما مرت فوقه الطيور. حلقت الحمامتان فوق القافلة بصمت، وكأنهما تخشيان أن تكسرا هيبة ذلك المشهد. كانت الشمس في كبد السماء ترسل حرارتها إلى الرمال فتشتعل الأرض تحت الأقدام الصغيرة، ولم تكن الطيور قد رأت من قبل قافلة تمشي بهذا البطء ولا وجوها تحمل هذا القدر من التعب. كان النساء يمضين بثبات عجيب، كأن الحزن علمهن كيف يقفن حين يعجز الوقوف، وكيف يواصلن حين يخون الجسد صاحبه. وبينما كانتا تحلقان انضم إليهما عصفور صغير خرج من بين الشجيرات ونظر باستغراب إلى القافلة، ثم قال ببراءة: من هؤلاء؟ ولماذا لا يشبهون بقية المسافرين؟ لقد رأيت قوافل كثيرة تعبر هذه الصحراء، وكانوا يتحدثون ويضحكون ويتوقفون ليستريحوا، أما هؤلاء فكأنهم يحملون جبلا فوق صدورهم. نظرت إليه الحمامة بحزن وقالت: إن هؤلاء لا يحملون متاع سفرهم، إنهم يحملون فراق أحبتهم.
1: لم يفهم العصفور معنى الفراق، فهو لم يعرف في حياته إلا جناحي أمه، فقال متعجبا: وأين أحبتهم؟ هنا سكتت الحمامة ولم تستطع أن تجيب. أما اليمامة فأخفضت رأسها وقالت بصوت مكسور: تركوهم خلفهم على أرض اسمها كربلاء. ازداد العصفور حيرة وقال: ولماذا تركوهم؟ ألا يعود الإنسان ليأخذ أهله معه إذا رحل؟ هنا تنهدت اليمامة طويلا وقالت: لأن الذين بقوا في كربلاء لم يعودوا قادرين على الرحيل. هنا وفي تلك اللحظات ساد الصمت بين الطيور، حتى إن رفرفة الأجنحة بدت وكأنها بكاء لا يسمع. وبينما هن يحلقن وقعت عين العصفور على طفلة صغيرة كانت تمشي بين النساء. كانت خطواتها متعبة، ولكنها كانت تحاول أن تبدو قوية، وكأنها لا تريد أن تزيد من الحزن لمن حولها. فقال العصفور: هذه الصغيرة لماذا لا يحملها أحد؟ لقد تعبت. فقالت الحمامة وهي تنظر إليها بعين دامعة: كان لها من يحملها. فقال العصفور بسرعة: وأين هو؟ فقالت اليمامة: باقي في كربلاء. فسكت العصفور ولم يسأل مرة أخرى. وبعد لحظات رأى طفلا آخر يلتفت بين الحين والآخر إلى الخلف، كأنه يبحث عن شيء غاب عنه. فقال: هذا الطفل لماذا ينظر خلفه كلما سار خطوة؟ قالت الحمامة: لأنه لا يزال يظن أباه سيأتي. قال العصفور ببراءة: وهل لن يأتي أباه؟ هنا أغمضت اليمامة عينيها وقالت بصوت كافت: هناك انتظار، هناك انتظار لا ينتهي في الدنيا.

أيها الأحبة، كانت القافلة تواصل سيرها، وكلما اشتدت حرارة الشمس اقتربت الطيور أكثر، حتى أصبحت أجنحتها تصنع ظلالا صغيرة تتحرك فوق الرمال. لم تكن تلك الظلال ترد حرارة الشمس، لكنها كانت محاولة بريئة من مخلوقات لم تملك إلا أجنحتها، فأرادت أن تقدم بها شيئا لمن أثقلهم الطريق. وفجأة التفت العصفور إلى الحمامة وقال: منذ أن رأيت هذه القافلة أشعر إن السماء صامتة. ابتسمت الحمامة ابتسامة حزينة وقالت: لا يا صغيري، السماء لا تصمت، لكنها أحيانا تبكي بصمت حتى لا يزيد بكاء الأرض. واستمرت الطيور في التحليق بينما كانت الصحراء تمتد أمامهم بلا نهاية، ولم يكن أحد منهم يعلم إن الطريق ما زال طويلا، وإن ما رأوه حتى الآن لم يكن إلا بداية الحكاية، فكل خطوة يقطعه الركب كانت تفتح بابا جديدا من الألم. وكانت الطيور لأول مرة في حياتها تتمنى لو إن أجنحتها تستطيع أن تحمل عن أهل بيت الإمام الحسين عليهم السلام شيئا من هذا الطريق.

0: ومضت القافلة حتى بدأ قرص الشمس يميل ببطء نحو المغيب، وأخذت الرمال تستعيد شيئا من برودتها، ولكن القلوب لم تعرف للراحة طريقا. كانت الطيور تظن إن المسافرين إذا أقبل الليل استراحوا، وإن التعب إذا طال في النهار خف عند المساء. لكن هذه القافلة، قافلة السب وقافلة آل محمد، كانت مختلفة. كأن الليل فيها لا يطفئ الألم بل يكشفه أكثر. اقتربت الحمامة من غصن في شجرة يابسة كانت تقف على طرف الطريق، وهبطت فوقه، ثم نظرت إلى الركب وهو يتوقف ليستريح قليلا. ولكنها عندما نظرت ماذا رأت؟ رأت أن هذا الركب لم يكن في خيامهم، أو لم يكن لديهم مكان للخيام، ولا أوتاد ولا أغطية تقي الأطفال من برد الليل الذي بدأ يتسلل مع نسمات الصحراء. كان الأطفال يلتفون حول النساء وكأنهم يبحثون عن دفء فقدوه منذ غادروا كربلاء. هنا، قال العصفور الصغير وهو ينظر إليهم بعينين امتلأتا بالشفقة، أليس هذا هو وقت النوم؟ فقالت الحمامة: بلى. قال: ولماذا لا ينصبون خيامهم؟ هنا ساد الصمت مرة أخرى، ثم قالت اليمامة بصوت يقطر ألما: لأن الخيام بقيت تحترق خلفهم. ارتجف العصفور وكأنه سمع كلمة لم يكن يعرف معناها من قبل، نظر إلى السماء ثم إلى الأرض، ثم عاد ليسأل بصوت خافت: وهل ينام الأطفال تحت السماء؟ هنا، قالت الحمامة: عندما يفقد الإنسان بيته تصبح السماء سقفه. فنظر العصفور إلى طفلة صغيرة كانت تضع رأسها في حجر امرأة وقد غلبها النعاس من شدة التعب، فقال: إنها تنام. قالت الحمامة: لا، إنها تحاول أن تنسى الطريق. وسكت الجميع. هنا كانت الرياح تمر بهدوء فتحرك أطراف ثياب الأطفال، وكأنها أم لا تملك إلا أن تربط عليهم. وفجأة هبطت يمامة عجوز على الغصن نفسه. كانت هي أكبر الطيور سنا، أكثرها هدوءا، وكانت قد عاشت مواسم كثيرة في تلك الصحراء. فقالت بصوت متعب: لم أرى في عمري قافلة تشبه هذه. فسألتها الحمامة: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت قوافل تزف فيها العرائس، وقوافل يعود فيها الآباء إلى أبنائهم، وقوافل تحمل التجارة والمسافرين. أما هذه القافلة فهي أول قافلة رأيتها يصير فيها الحزن وكأنه واحد من أفرادها.
1: ثم سكتت قليلا وأخذت تنظر إلى طفل صغير كان ينام على الرمل وقد وضع ذراعه تحت رأسه، وقالت: هذا الطفل لو كان في بيته لنام على صدر أبيه. اقترب العصفور الصغير وقال بحزن: وأين أبوه؟ لم تجبه اليمامة هذه المرة، بل أجابت الحمامة وعيناها معلقتان بالسماء، بسماء كربلاء البعيدة. أبوه قريب منه أكثر مما يظن، لكنه قريب بطريقة لا تراها العيون. رفع العصفور رأسه إلى السماء.

0: اقتربت الطيور أكثر وأخذت ترفرف فوق الصغار وكأنها تريد أن تمنحهم شيئا من الدفء الذي عجزت الأرض عن منحه. قال العصفور الصغير: ليتني أستطيع أن أحملهم جميعا على جناحي. ابتسمت الحمامة ابتسامة امتزجت بالدموع وقالت: نحن لا نستطيع أن نحملهم، لكننا نستطيع ألا نتركهم وحدهم. فسكتت الطيور جميعا وبقيت تحرس ذلك الليل الصامت، وكان القمر يراقب المشهد من بعيد، حتى خيل إليه إن الصحراء لم تعد صحراء بل بحر واسع، أمواجه ليست من ماء بل من قلوب مكسورة تسير نحو قدرها بصبر لا يعرف الانكسار.
1: أنا السجاد وبقلبي حكي ولازم تسمعوا لو أنت

مطلوبين واسأل يا ذنب عدنا وقعنا ببين أجهل الناس ولا واحد يساعدنا هذا الصعب صعود

ومع انبثاق أول خيط للفجر فتحت الصحراء عينيها من جديد. لم يكن الفجر في ذلك اليوم يشبه كل فجر عرفته الطيور، فلم توقظها زقزقة العصافير ولا عبير الأزهار البرية، بل أيقظها صوت القيود وهي تتحرك مع خطوات الركب، وصوت الرمال وهي تستقبل أقداما أرهق السفر. رفرفت الحمامة من فوق الغصن الذي قضت عليه ليلتها، ثم نظرت إلى القافلة وهي تستعد لمواصلة الطريق، حيث كانت الوجوه أكثر شحوبا من الأمس. ولكن العجيب إن ملامح الصبر كانت تزداد وضوحا، وكأن الألم كلما اشتد ازداد معه الإيمان. قال العصفور الصغير هو يراقب النساء:

0: كيف يستطيعان الوقوف بعد كل هذا التعب؟ قالت اليمامة: لأن في هذه القافلة قلوب في هذه القافلة قلوبا لو وزع صبرها على الجبال لاحتملتها، لو وزع صبرها على الجبال لما احتملتها. وبينما كانت الطيور تتابع المسير، لمح العصفور طفلة صغيرة انحنت لتلتقط شيئا من الأرض، ثم أخفته بين يديها ومضت. فقال باستغراب: ماذا أخذت؟ اقتربت الحمامة أكثر ثم قالت: حفنة من تراب كربلاء بقيت عالقة في طرف ثوبها. فهنا تعجب العصفور وقال: ولماذا تحتفظ بالتراب؟ أجابت اليمامة بصوت خافت: لأن بعض الناس إذا فارقوا أوطانهم حملوا معهم ذكريات، أما هؤلاء فقد حملوا معهم آخر ما بقي من الأرض التي احتضنت أحبتهم. ساد الصمت من جديد حتى قطعه صوت نسيم الصباح وهو يمر بين الطيور. قال النسيم: منذ أيام أنا أمر فوق هذه الصحراء، لكنني اليوم أحمل رائحة مختلفة. فسألته الحمامة: أي رائحة؟ قال: رائحة الصبر ممزوجة بدموع لم تجف. ثم تابع النسيم طريقه وبقيت كلماته معلقة في الهواء. وبعد مسافة ظهرت شجرة وحيدة تقف في قلب الصحراء، وكأنها تنتظر عابرا منذ سنوات. حطت فوقها الطيور قليلا بينما كانت القافلة تمر من تحتها. قالت الشجرة بصوت هادئ وكأن جذورها تحفظ أسرار الأزمنة: من هؤلاء؟ فقالت الحمامة: إنهم أهل بيت الحسين عليه السلام. ارتجفت أغصان الشجرة وتساقطت منها أوراق يابسة لم تسقط من قبل. قالت: لو كنت أستطيع لمددت ظلي معهم حتى آخر الطريق. ابتسمت الحمامة بحزن وقالت: حتى الظل يتمنى أن يخدمهم.
1: وفي تلك اللحظة رفعت إحدى النساء رأسها نحو السماء وكأنها تناجي الله بصوت لم تسمع الطيور كلماتها، لكنها شعرت إن الدعاء أحياناً لا يحتاج إلى صوت، فالله يسمع القلوب قبل أن يسمع الألسنة. قال العصفور: لم أرى أحدا يتألم، ثم يرفع رأسه إلى السماء بهذه الطمأنينة. أجابته اليمامة: لأنهم لا يمشون وحدهم، إنهم يمشون بالله. ومع استمرار الرحلة بدأت الطيور تلاحظ شيئا غريبا، فكلما اشتد التعب على الركب ازداد الوقار على وجوههم، وكلما طال الطريق بدا وكأن القافلة أصبحت أخف من الرمال نفسها. توقفت الحمامة لحظة ثم قالت وكأنها تحدث نفسها: كنت أظن إن القوة في الجناحين، لكنني اليوم رأيت قوة أعظم، رأيت قلوبا مكسورة ومع ذلك لم تنكسر. ومضت القافلة ومضت معها الطيور، ولم يعد أحد يسأل إلى أين يسير الركب، فقد أدركت إن بعض الرحلات لا تقاس بعادة الأميال بل بما تتركه في الأرواح. وكانت السماء في ذلك الصباح تبدو أقرب إلى الأرض من أي يوم مضى، وكأنها تنحني إجلالا لقافلة لم تحمل معها سلاحا، لكنها حملت أثقل رسالة عرفها التاريخ.

منذ ذلك اليوم، كلما مرت حمامة فوق كربلاء أو وقف عصفورا على نخلة في طريق الشام أو حلق يمام فوق الصحراء، يقال إن الريح لا تزال تحمل همسا قديما، همسا يقول: إن الذين ساروا يوما مقيدين هم الذين حرروا ضمير الإنسانية. ولذلك فإننا لا نبكي موكب الصبي لأنه كان طريقا من ألم فقط، بل نبكيه لأنه كان الطريق الذي حافظ للإمام الحسين بأبي وأمي سلام الله عليه رسالته، وحافظ للأمة ذاكرتها، وحافظ للحق صوته. يوم حاول الباطل أن يدفنه في كربلاء، في رمال كربلاء، فالسلام على الحسين والسلام على السيدة زينب عليها السلام، والسلام على إمامنا السجاد، والسلام على أطفال أهل البيت عليهم السلام، وعلى كل قلب سار معهم، وعلى كل عين بكت لأجلهم، وعلى كل روح لا تزال ترى في تلك الرحلة درسا في الصبر والعزة والوفاء. ولعل الطيور التي حلقت فوقهم يوما لم تكن تشيع قافلة أسرى، بل كانت ترافق قافلة الخلود.

السلام عليك يا أبا عبد الله، والسلام عليكم سادتي الأحبة، ولعن الله قاتلي وظالمي آل محمد وكل من رضي بذلك، ولكل من ساهم بذلك. لعنة الله على الظالمين في كل بقاع الأرض. جعلنا الله وإياكم من المحبين والموالين لمحمد وآل محمد، ورزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. سادتي الأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء. كان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أنا محدثتكم أزهار الكندي وزميلتي رنا محمد. مخرجا على الهواء مباشرة كان برفقتنا الزميل قيصر الجراح. في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: الموت كون عند المجانب وجهي منا واعتنيته.
2: ليش والله ليش اسمع
1: ولا تشوف الناس ضعنا تكسر الخاطر ماشي
2: اي صعب الله اكبر اسمع
1: العازل اللي يحميني وصلت حتى المؤذر نخيته

0: اسمع اسمع
1: خويا خويا انت ما تنعاف وحدك يمك اختك مو بعيده

شوفي عنك راح اديره وانت ما تنشاف وحيد خلصت عمرك عشيره خويا طشو

0: ترجع كون تحسب رحنا لك جم فدوى خاف وشوق هلا انزين بل اصعد لا ضل مو يا خويا شفتك تأشر لي بيدي
1: إذاعة جامعة المستقبل العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تقدموا للعزاء بارك الله فيكم نواسي الحوراء زينب عليها السلام.

عتي حتى بعد الموت حتى بعد الموت ما ريدك تفارق جثتي.

النظار. شو وصية العباس يا ترى؟ احفظي اختي هالعقيلة لا تضيعي بهالسفر، خلها بعيونك احميها يا ابن اخويا من الخطر. عالخدر متربية زينب ما مثلها في البشر، عدلا

0: أحسنتم، بارك الله فيكم. صلوا على محمد وآل محمد.
1: وعجل يا إلهي فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك أيها البدر الزاهر، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك وعلى ابن عمك أخيك علي أمير المؤمنين ويعسو بالدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى ابنتك الطاهرة الزكية الشهيدة الصديقة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى السيدة خديجة أم المؤمنين، السلام عليك وعلى ولديك صبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك وعلى المعصومين بنيك أئمة الهداة سادة الميامين على الخلق أجمعين حجج الله أجمعين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي الموعود سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك واللائدين تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا.
2: هنا الحسين،
3: هنا زينب،
2: هنا الطف،
3: هنا الكبرياء،
2: هنا الكبرياء،
3: هنا الانتصار،
2: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
3: انتصار البراءة،
2: انتصار المروءة.
3: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
2: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
4: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني، ولا فعال صادق يقيني.
3: هنا يحيى الحسين،
2: هنا يحيى الحسين،
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
2: إذاعة جامعة المستقبل.
5: فلتنقطع الأصوات ولتهدأ الأنفاس بذكر هذه الأمة الشريفة حسين.

حسين حسين يا أبو علي حسين الحسين اليوم بالليل الليلة شلون جسد الحسين شلون هالظلمة على جسد الحسين عليه السلام اليوم

أثبتكم نايم بالتراب كسرت قلبك ها أكسر قلبك بعد أزياد ليلة وحشة اليوم نايم سليبي من الثياب والله

أبا عبد الله حسين حسين يا حسين الليلة زينب عليها السلام وبعد مقتل إخوتها وما جرى عليها ما جرى روحي لها الفداية وقفت زينب عليها السلام يقولون أنهم نصبوا لهم خيمة هاي خيمة وحدة وزينب عليها السلام وياها 82 طفل ومرأة من ضمنهم نساء الأطفال والأنصار قالت للعلويات علويات هذن النسوان إجن ويا الأنصار ما يصير نخليهن يقعدن برا خلي إحنا نطلع خارج الخيمة وهن يقعدن بالخيمة المهم زينب عليها السلام وأم كلثوم وسكينة كل وحدة وقفت بصوب من الخيمة زينب قالت الهن اليوم لا العباس موجود ولا اليوم اخواننا ما هم اليوم اخواننا ما هم اليوم احنا حراس على الغير وين عليك الله يساعد قلبك صاحب الزمان بهاي الليلة زينب عليها السلام وقفت صوب من الخيمة كل ساعة تلتفت إلى جهة إلى جهة ساعة زينب عليها السلام تروح ناحية المعركة إلى الحسين

0: يا بقى انا طلعت ذيل
1: ولي. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل زيد الأصيل، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيفر.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا الأفاضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستقبل أف أم باللغة الإنجليزية، وحلقة جديدة من برنامجكم فيسباك. محاور عديدة طرأت على الساحة العراقية والبابلية سنناقشها معا وباستماع أصواتكم الكريمة إن شاء الله عبر هواتف الإذاعة 0773566667، أما هاتف الزين الأثير 0783566667. إن شاء الله نسمع الاتصالات والمشاركات الكريمة.
0: نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وبرنامج فيسباك. أيضا نكرر بإمكانكم مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله زميلنا زيد الأصيل، وأنت تقدم الحلقة، أنت أنا دائما أعتبرك جزء من هذا البرنامج. يغيب عن هذه الحلقة وقد يغيب عن 4 حلقات أو 3 حلقات قادمة زميلنا العزيز الأستاذ حيدر أبو خماس
1: بسبب
0: ظرف خاص به، نتمنى له إن شاء الله الموفقية والسداد وأن يعود إلينا بشكل عاجل. مستمعين الكرام، كما عودناكم في برنامج فيسباك أن نتناول أهم الأحداث التي طرأت على الساحة البابلية والساحة العراقية

0: جذب.
1: جدا.
0: كل فترة، البارحة شفنا في سوق الحل الكبير وفي ساحة الصدرين، وإن شاء الله نسمع المواطنين. أكو تجاوزات أستاذ حسنيا بكل أحياء وشوارع محافظة بابل.
1: حتى لقبت مدينة أو محافظة بابل بمدينة التجاوزات. مع الأسف احنا نشوف دائما صار زيد حملات تنطلق،
0: نعم
1: لكن الحملات تكون محدودة
0: صح
1: وورها تنقطع هذه الحملات، وهذا سبب رئيسي لعودة التجاوزات. المفروض يكون هناك رقابة دائمة، موظف دائم، حملات مستمرة حتى لا تعود التجاوزات. نعم، نحن مع الفقير، مع إيجاد مكان بديل مناسب كريم لهؤلاء الكسبة اللي على باب الله ونحن على باب الله جميعا، ولكن ذول لهم خصوصية. المفروض
0: تنظيم المدينة مهم،
1: تنظيم المدينة. أغلب التجاوزات مع الأسف هي من أصحاب المحلات. يعني أنا دائما إحنا ما نشاهد أنه أبو المصلحة مأجر محل، شوف المحل فارغ وثلاث أرباع المواد
0: البضاعة برا. نعم،
1: على الرصيف. هاي طبعا خلل، الرصيف وجد للمارة. نشوف كثير من الأحياء السكنية والمناطق الناس والأطفال والنساء يمشون بالشارع، الرصيف ماخذين
0: عليه مولدات،
1: ونزل
0: عليه
1: للشارع
0: أغراض.
1: حصل تجاوز بعد، قام يخلي قطعة باب
0: بالضبط.
1: بالشارع
0: وأستاذ حسنيا، التجاوزات أيضا مو بس فقط المحال والهاي. عندنا أنا فرحت قبل يومين ملف التجاوزات في موضوع الكهرباء، وإحنا نشهد زخ
1: نعم نعم
0: الكهرباء.
1: نعم هذا هم ملف مهم.
0: إجت لجنة، طبعا إجت بالشكاوي. المهم طلعت هاي اللجنة، طلعت وياهم دورية مع الشرطة. المنطقة قام ترافق هاي اللجنة
1: قاموا تدليهم.
0: من بيت البيت. هم فرحوا، قالوا احنا نطب الاحياء يطلعونا بالسلاح، بس
1: صحيح.
0: انتم من تويانا تدلونا على التجاوزات، تدلونا على البيوت. احنا فرحنا وكملوا تجاوزاتهم وطلعوا. انا اقول حتى لو ذولا من كملوا العالم راح ترجع الملف، بس المهم صار ردع.
1: كلش
0: اكو
1: كلش.
0: دولة،
1: اكو دولة، وخصوصا ملف التجاوزات وهو سبب من اسباب تراجع الطاقة الكهربائية.
0: نعم.
1: في مناطقنا اتصال هاتفي. الو، اذاعة جامعة المستقبل، برنامج فيسبوك.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، عمنا العزيز أبو أحمد، حياك الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح مبارك، أحسن أعمال، بالصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم
0: صل
1: على
0: محمد
1: وآل محمد.
2: عفوا الله أجورنا وأجوركم في هاي الفكرة، ذكر إمامنا الحسين عليه السلام.
1: عليه السلام.
2: نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونعزي إذاعتنا الحبيبة إذا جامعة المستقبل إلى العزيز أستاذ حسين حسون.
1: الله يحفظك.
2: وكل عمي حمد الله على السلامة يا أستاذ زيد الأصيل.
0: الله يسلمك.
2: اسمع على صوتك يا عمي.
0: الله يخليك أستاذ أبو أحمد. أنا والله عشفت المسائي والأساتذة عشفت الصباحي.
2: بعد يوم حيدر ماكو.
1: والله عنده ظرف أستاذ حيدر، راح يغيب عنا كم حلقة.
2: إن شاء الله يسهل أمره.
0: الله يسلمك.
2: ويخليك الأستاذ مصطفى.
1: يوصل إن شاء الله، يسلم عليك.
2: ونحكي بالإذاعات
0: نعم.
2: من 2008 وهذا يومنا من التجاوزات.
1: نعم
2: صحيح، احنا نقول التجاوزات من المحلات، لكن ثلاث اربع المحلات حتى صناع ومتجاوزين على طريق العالم. انا قبل خمس ايام صار حريق بالمهدية.
1: نعم
2: احد الخرايب احترقت.
1: نعم
2: لما رجي طبعا بالاصطام لما جبرت يقول مسقف عفلت.
1: صح،
2: ما في حول الطريق الا من قوه، وفقد الحريق تقريبا تحت اللي هي معدوده.
1: صحيح صحيح.
2: انا هاني في منطقه احكيك الحقيقه يا عمي استاذ زيد استاذ حسنيا.
1: نعم نعم عمي.
2: احنا مفروض هناك المحلات قبيل بالسبعينيات كان كل محل في رقم، كل محل في رقم بيته ومعلق على المحل غيره.
1: صحيح.
2: بالدنجة مع المحل.
1: صحيح.
2: حتى هذا من السجل اسمه رقم ماته حتى عرفون هذا متجاوز يحضر في المحل. لكن أنا أقول مفروض كل محل بالسوق المثقف إلى نهايته يكون هناك خط قدام المحل.
1: نعم.
2: هذا الخط عبارة عن
1: الخط الأصفر بعض المناطق.
0: عمي أبو أحمد، على
2: نعم.
0: على طار الخط، سووه بشارع الشاوي قبل سنة ونص. الخط الأصفر راح انمسح والأجهزة الكهربائية طبت للتبليط. عمي احنا مشكلتنا متابعة ماكو، ناخذ القرار بس نعوفه يبرد.
2: احنا نقول عيبة عن أصحاب المحلات،
1: لكن
2: لكن احنا نقول اكو مثل الشبعان
1: نعم نعم.
2: لكن احنا اليوم عندنا خريجين وعندنا انواع خريجين ما تعليم. فانا سبق وقلت الاستاذ حسنين والاستاذ حلقة هل يكون هناك حتى مدير بلدية حكية هل يكون هناك المعقولة البلدية ما عدا قطع
1: عدها قطع
2: داخل الولاية
1: عدها
2: بس قطعة كبيرة وسويها محلات
1: صحيح والله
2: يعني أربعة بثلاثة
1: اي هاي واطئة الكلفة اي
2: استفادوا
1: بالإيجار مالتها. نعم. وصورة منظمة.
0: تحياتنا عم أبو أحمد وإن شاء الله سمعنا صوتك هذا الحلو وهذا الهم المشترك.
1: دائما ملاحظات عمنا العزيز أبو أحمد ملاحظات مهمة وهو راصد مهم لأروقة وشوارع وأحياء مدينة الحلة. إذن فاصل إن شاء الله ونرجع لكم حتى ندخل في التمهيد لهذه الحلقة.

0: أحبتي المستمعين التمهيد لهذه الحلقة، أولا رئيس مجلس الوزراء الأستاذ، ها بلشنا قبل الهاي
1: تمام طوكي.
0: رئيس مجلس الوزراء الأستاذ علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع.
1: وأيضا من أخبار التمهيد التي نتناولها وهي أهم الأخبار خلال الأسبوع الماضي، المتحدث باسم الحكومة العراقية: الحكومة وافقت على طلب الجمهورية الإسلامية بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه بالعراق في 8 تموز المقبل.
0: يعمل بالانترنت وبدونه وتدار GPS. وزارة الاتصالات تناقش تنفيذ نظام الخرائط الوطني وبيانات عبر وزارة الاتصالات.
1: النفط: تقول مشروع ارطواي خطوة استراتيجية لاستثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز.
0: وزارة التربية تقرر شمول تلاميذ السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول بنظام الإعادة بغض النظر عن عدد المواد التي رسبوا فيها، والسماح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2025-2026.
1: أيضا جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس للجنة مبادرة الجسر الأكاديمي لتعزيز الشراكة بين الجامعات العراقية والبريطانية.
0: مجلس القضاء الأعلى يسترد 19 مليار دينار بقضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية.
1: وزير التعليم وكالة يوافق على منح 5 درجات لمعالجة حالات طلبة المراحل الدراسية المنتهية.
0: مجلس محافظة بابل يحدد تسعيرة المولدات الأهلية لشهر تموز 2026 بسعر 7000 دينار للخط الاعتيادي وسعر 9000 دينار للخط التجاري و11 ألف دينار للخط الذهبي.
1: وأخيرا المجلس الوزاري للاقتصاد اعتماد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية بعد مصادقة مجلس الوزراء.

0: هاي الموسيقى ويا هدوريات مال الشرطة و
1: أكشن
0: أكشن. محورنا الأول في النقاش في هذه الحلقة هو عملية الفجر لاعتقال الفاسدين. أستاذ حسنيا شهدنا إحنا والناس كلها شهدت
1: حديث الشارع. أستاذ أي مكان تدخل تدخل بإدارة حكومية سيارة اثنين يسولفون حديث الشارع كان هي الحملة الموفقة المهمة.
0: نعم.
1: اللي صراحة الناس اعتبرتها انقلاب ناعم على قوى الفساد التي استفحلت في كل مكان.
0: أكو فرح بحذر وأكو فرح بخوف. شايف الواحد خالي إيده على قلبه. أيه. ليش فرحانين وليش خايفين؟ فرحانين بهاي العملية باسترداد الأموال العراقية، وخايفين إنه هاي الحملة تبرد أو تكون مثل سابقاتها. كل المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشارع يناشدون القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء باستمرار هذه العمليات باسترداد الأموال وب
1: يعني محاسبة أشد العقوبات. يعني طلعت يعني تسريبات إنها ممكن تكون عملية تسوية.
0: نعم.
1: هذه كارثة طبعا، هذه راح يعني تحفز على الفساد بصورة كبيرة. أستاذ زيد، كل عراقي هسه خالب باله فتكم نموذج من الفاسدين.
0: صح.
1: وطبعا ما طالتهم هاي الحملة، يعني كلها بكل محافظة بكل مكان بكل مدينة تلقى انه اكو المواطن مشخص هذا فاسد هذا فاسد هذا فاسد، هذا شلون اثرت امواله، هذا شلون صار، هذا منين له العقارات وكمية الاموال والسيارات الضخمة. نتمنى هاي الحملة انه تكون الحملة شاملة تطال الجميع. فرحنا دخلت لها مرات للحلة وطلعت لها مرات للحلة، كانت اكو فرحة، بس مثل ما قلت انت
0: ما شفنا صورة واحد فاسد.
1: يعني نتمنى
0: احنا حتى الاسلوب، اسلوب القوات الامنيه في بغداد، الدبابات الى اخره، بعض المقاطع المصوره انا اعتقد حتى يعني اكو تعمد بنشرها لان قوات امنيه صورتها.
1: نعم.
0: ونشرتها اعتقد لاطمئنان الناس، لخوف من يعني خافة الفاسدين. هذه العمليات مهمه جدا لاسترداد ثقة المواطنين بالنظام السياسي العراقي. الصراحه اكو يعني عدد من الاشخاص سواء من اللجان التشريعية أو من التنفيذية أضخمت أموالهم. عجبني منشور يقول الفساد صار ثقافة مجتمع.
1: نعم.
0: إحنا هسه دا نريد نطب للمعاملة، نخلي بنصها نقول له هذا الريوق
1: منشور
0: له هاي الكرامية له هاي أجور النقل. مع الأسف أنا أتمنى أنه يوصل حتى أني كل الموظفين من الفراش مع احترامه إلى رئيس الجمهورية، كل من أين لك هذا لاسترداد الدولة من الفاسدين.
1: يمكن أنا دائما سولف أنا قلت لك أنا تمنيت إنه اللي ذكرته سولفنا أنا.
0: نعم.
1: بأنه تجي لجنة وزارية من أصغر موظف إداريا، يعني مو
0: كلهم انتقاصا. نعم.
1: انتقاصا من عندهم إلى رئيس الجمهورية، هذه تقعد اللجنة تبحث في مصدر أمواله من أين لك هذا، عندك سيارة وبيت وأنت يعني راتبك ما يناسب هذه الأملاك اعتيادي، بس أنت مراتبك 900,000 دينار وعندك بيت سوالف المليار ونص
0: صاعد تاهر عشر دفاتر أو خمس دفاتر
1: أملاك، وهاي يعني شون أنت تعال اعطيني مصدر هذه أموالك. صح. مصدر أموال مشروعة بالعافية،
0: عندك شغل ثاني، عندك وريث، عندك شيء،
1: ما عندك ما قدرت تثبت هذه الأموال، إذا هذه الأموال بيها خطأ، هذه مو أموالك، هذه أموال الناس فرحت يعني أنه يابها الناس حتى ضخمت المبلغ انه الاموال المسترده تعادل ميزانيه، لا يعني الاموال صحيه اموال كبيره لكن هي لا تعادل جود نصف 1% من الاموال اللي نهبت من الدوله.
0: حسنيا انا قبل ايام صديق مصري تواصل وياي سالني على الحمله. صدق هاي الحمله عندكم
1: انتشرت عربيا اقليميا،
0: وهم يعني هم العرب هم صاروا يستنجدون لان هو هم اكو
1: عندهم طبعا يعانون من الفساد.
0: انا شفت منشور لاحدى الناشطات الكرديات في السليمانيه مسوين منشور ويريد يطلعون مظاهرات يريدون هاي الحملات توصل للاقليم. لان اكو بالاقليم هم ايضا الفاسدين وايضا يعني عندهم مشاكل. نتمنى انه هاي الاجراءات تشمل جميع يعني محافظات العراق وتستمر. احنا طبعا عندنا ضيف دا يحاول
1: اتصال بي، احنا نأخذ فاصل ونرجع ان شاء الله مستمعينا الكرام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 اف ام، وهذه الحلقة برنامج فيسبوك. أنا حسنين الحسون برفقة زميلي العزيز الأستاذ زيد الأصيل. حياك الله أستاذ زيد. إحنا محورنا هو محور عملية الفجر، راسة الفجر الأحمر على الفاصلين،
1: لأن صارت وقتها الفجر.
0: نحن بانتظار تأمين الاتصال مع المحلل السياسي غسان الشبيب، لكن قبل لا يعني ينضم لنا رح ينضم لنا أحد المستمعين في اتصال هاتفي. ألو إذاعة جامعة المستقبل، تفضل.
2: السلام عليكم سيدي الفاضل.
0: حياك الله عم العزيز أبو نبى.
1: يسلمك الله.
0: الله يحفظك
1: ويخليك.
0: حياك الله، نتشرف بك استاذ ابو نبي. حياك الله وجمعه مباركه ان شاء الله.
2: بارك الله فيكم، تحياتي الرائع مصطفى زيك، واتمنى لهذا الكادر كله.
0: يحييك ايضا استاذ مصطفى.
2: الشيء الفاضل باختصار التجاوزات، البعض مضطر يا حبذا لو يوفر لهم البديل.
0: نعم.
2: والبعض مع الأسف إهمال، والبعض توفيهم غير متفقه بالدين ولا يدرك المسؤولية. إن شاء الله يكون القرار صارم لتبلور هذا المفهوم الوطني إلى حيز التطبيق. الفضل لكل داع دواء.
0: نعم.
2: قال صلى الله عليه وسلم: وكلكم ضاع وكلكم مسؤول عن رعيته ولكم فائق التقدير وفي رعاية الله.
0: شكرا. حياك الله عمنا العزيز أبو نبى، وأصبت وأوجزت وأجد في هذه المداخلة. فعلا هناك أستاذ زيد، هناك مضطر، هناك مهمل، وهناك متعمد يعني في هذا الموضوع.
1: أستاذ حسن، أريد أقول تجربة صارت بالتجاوزات. شارع نادر، خصوصا من نادر الأولى لحد جسر الأم، تشوفون أكو هواي باعة متجولين خاصة المخضر على الأرقام.
0: نعم، صار علوة.
1: أي انجمعوا وين قصر الياسمين، ياسمين الشام مطعم.
0: نعم.
1: انجمعوا 5 باعة متجولين، 5، وأجروا محل كبير.
0: حلو.
1: بدنا نشوف يمه بالأنوار.
0: حلو، عاش تديهم.
1: وأجروا محل كبير. صار الرزق
0: ما شاء الله
1: ضعف.
0: الله يزيد عليهم.
1: توسعوا. ذولا سووا حافز لغيرهم اللي باقين.
0: لسه
1: 3 من الباقين هم أجروا محل.
0: عاش تديهم.
1: يم معمل السجار.
0: عاش تديهم.
1: وشوف الشارع حسه هذه جهة الأنوار، جهة
0: فرغت ما بيها بعد سيارة.
1: واحد أو 2. بس من ترجع في قبل سنة أو قبل.
0: لا صارت يعني.
1: هذول همين عمي، مرات واحد هسه انت مو فقط تاخذ فلوس، مرات هم تطي. يعني أجروا محل، تطي أجارة قد هسه 400 على 5. يوقع على الواحد 75,000 دينار،
0: وانت مرتاح وانت مرتب. واكو بعد شغله استاذ زيد، احنا كل دول العالم اكو بيها اصحاب البسطات.
1: نعم.
0: والله يرزقهم ويحفظهم ان شاء الله. اكو قسم يفتحون ورا 12 بالليل بعض البلديات تسمح لهم، بس نشوف البسطات تلقاها متر بمتر. احنا ما شاء الله جماعتنا اللي يفتح لها فد بسطيه
1: يلعب بها طول
0: 4-5 متر.
1: صح.
0: ومن يكمل مع يعني الاحترام والتقدير للناس المرتبه تلقى المخلفات والبقية
1: موجودة.
0: وكذا انت مكان صغير ورتب مكانك والله يرزقك ان شاء الله. وطبعا هذا بالاول تالي هذا اجتهادات الناس.
1: صح.
0: المفروض البلدية هنا يدخل والجهد البلدي تنظيم هاي العملية. احنا نشوف اكو حملات، بس نتمنى الحملات ان تستمر اكثر واكثر.
1: استاذ حسني، اكو نقطة يعني هو تعاون معرف دوريات النجدة. دوريات النجدة بكل رأس فرعكم وبكل شارعكم.
0: مني مالات.
1: لا أنا هم أتوافق ولاك بالرأي يعني. ليش؟ أنت دوريات النجدة ليش موجودة في الشارع؟ الحفاظ على المال العام. الشارع مو مال عام. هسه أنا حتى لو ما اعتقل أبو التجاوز، حتى لو بلغى إنه أكو دورية وقفت بالبار،
0: والله بس يفتح الصفارة يشيل التجاوز.
1: صح لو مو صح. إحنا عندنا جانبين، لو يتفعلن العراق بخير، عندنا المختار اللي يعني بالمنطقة، وعندنا دوريات النجدة. يعني رسالتنا لا وزير الداخلية لا قائد شرطة بابي.
0: أعطيه صلاحيات.
1: أعطيه صلاحيات.
0: حتى أعطيه دفتر وصولات.
1: بالضبط.
0: والله.
1: خلي حاسب.
0: هذه الجباية خلي حاسب أنت يا برجع.
1: هو منتشر، هو موجود بالشارع.
0: يعني مع الاحترام والتقدير لأجهزة الأمنية وخصوصا دوريات النجدة لهم جهد كبير، بس مرات نشوف ولو هسه أقول لك أنا مو واجبي يصير فد ازدحام رهيب.
1: تصير توجيه.
0: يعني اتمنى هم يتدخلون يا بقى انت وخر... والازدحام تلقاه سبب سياره طابقه بصوره خاطئه.
1: صح.
0: فاما تاخذ يعني مثلا تنادي على مرور، او بامكانك انت رجل قانون تمثل القانون ان يعني تطلب من ابو السياره، وحتى لو تجبره بقوه القانون انه يبتعد عن المكان. ومرات تجاوز محل يسبب الازدحامات، اضافه التجاوز على الارصفه، وشفنا دورهم بايام كورونا تتذكر
1: صح،
0: افترت الدوريات وعزلت المحلات وعزلت نعم. المتجاوزين
1: واخذوا دور مهم جدا يعني.
0: انا اتفق مع هذا الراي، وهذا راح يحل مشاكل كلش هوايه. نرجع لعمليه الفجر،
1: الفجر
0: استاذ زيد، يبدو احنا يعني راح ناجل المحور على امل انه نامل اتصال بعد نعم. هذا المحور. راح نطلع فاصل ونتناول واحد من محاورنا لهذه الحلقه اللي هو ذكرى استشهاد العلويه الشريفه بنت الامام الحسن عليه السلام، اللي راح يصادف ان شاء الله يوم 20 محرم. فاصل نرجع لكم.

0: أحبتنا المستمعين، مزار العلوية الشريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام في محافظة بابل مركز المدينة يحظى هذا المزار برعاية مباركة ومباشرة من الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وهو يعتبر إحدى أهم خمس مزارات في أو عتبات في العراق، مع كل الاحترام وكل مزاراتنا وعتباتنا هي مهمة وضرورية، لكن مزار العلوية الشريفة هذه أهميته من عدد الزوار والزائرين داخل وخارج العراق. 20 محرم الحرام عفوا أبو علي يصادف ذكرى استشهاد هذه العلوية الطاهرة.
1: معنا من اتصال مع المهندس مناضل علي الأمين الخاص للمزار الشريف. حياك الله أستاذ مناضل، وعظم الله لكم الأجر والعزاء. أنت على الهواء مباشرة في برنامج فيسباك عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. أنا حسنين الحسون برفقة زميلي زيد الأصيل.
2: حياكم الله أستاذ حسنين، وحياكم الله أستاذ زيد. تحية طيبة لكادر إذاعة المستقبل ولكل المستمعين الكرام، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته وأصحابه. حياكم الله.
1: حياك الله وعظم الله لكم الأجر والعزاء. أستاذ مناضل شكرا جزيلا لوقتك الكريم. هو الجمعة، ولو أنتم ما عندكم يوم جمعة في المزارات الشريفة، طول أسبوع أنتم في دوام مستمر وفي خدمة مستمرة. بداية حدثنا عن أهمية ذكرى استشهاد العلوية الشريفة وما تمثله لأهالي بابل والزائرين الكرام.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعزيكم ونعزي الأخوة المستمعين بذكرى شهادة العلوية الطاهرة الشريفة بنت الإمام الحسن المجتبى عليهم السلام. هذه العلوية الطاهرة هي إحدى سبايا الركب الحسيني، وهي بنت الإمام الحسن الصف بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه العلوية شاهدت واقعة الصف بكل تفاصيلها، وبعد نهاية هذه معركة سير بها مع الركض إلى الكوفة. عوملوا السبايا بوحشية وعانوا ما عانوا من الجوع والعطش وغيرها. استشهدت هذه العلوية حقيقة في محافظة بابل في هذه البقعة المباركة، وطبعا في مدينة سميت احنا حاليا محافظة بابل مدينة
1: الإمام المجتبى،
2: سميت باسم أبيها مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. حقيقة في هذا اليوم يتوافد إلى المرقد كل المؤمنين من جميع المحافظات، محافظاتنا العزيزة لا سيما الدول الإسلامية المجاورة، وهنا يكون طبعا دور أهالي الحلة اللي هم يعني يقدمون كل ما لديهم، ويكونون بالمصطلح العامي هم معازيب لكل المواكب والهيئات والأخوة المؤمنين القادمين لتقديم التعازي بهذا
0: الفرصة. أستاذ مناضل عظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين وذكرى وقرب ذكرى استشهاد العلوية الشريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام. أستاذ مناضل عندكم استعدادات خاصة قبل شهر محرم الحرام، واستعدادات تكون مضاعفة لاستقبال هذه ذكرى العشرين من محرم الحرام لذكرى استشهاد العلوية الشريفة. شنو استعداداتكم نقول لوجستية لاستيعاب المواكب، لاستيعاب الزائرين، لإقامة مجالس العزاء لاستقبال هذه الذكرى؟
2: نعم، حقيقة الخطة تضمنت أكثر من محور، خطط خدمية وخطط أمنية وخطط ثقافية وإعلامية. على مستوى الخطط الأمنية تم التنسيق مع قيادة شرطة محافظة بابل لرصد المزار بمخارج أمنية بكل تشكيلاتها، بالإضافة إلى مخارج الدفاع المدني والمرور وكذلك الإسعاف الفوري. وإحنا حقيقة بالأيام الاعتيادية كل هذه المفارس متواجدة، يعني
0: نعم.
2: عندنا
0: نعم.
2: الوطني، عندنا استخبارات، عندنا قوة حماية وقوة ماسكة، كذلك يعني توجد يعني هذا الدفاع المدني والإسعاف الفوري، هاي كلها موجودة، لكن أضيفت خطة لرصد الموجود والقوى المتواجدة ضمن المزار المبارك. كذلك الخطة الثقافية قسمت لثلاثة أيام حتى حقيقة نستطيع أن نستوعب ونقسم أيام على ثلاثة أيام
1: جيد.
2: سهولة حقيقة وصول الزائرين إلى المزار المبارك، بالإضافة إلى تقسيم الجدول الثقافي. يعني اليوم الأول اللي هو يوم 18 محرم خصص لإقامة مجلس العزاء النسوي المركزي، هذا صباحا. مساء راح يكون الخطة هي استقبال المواكب الحسينية المعزية. خصص يوم 19 محرم الحرام لإقامة مجلس عزاء أهالي الحلة المركزي، وكذلك يعني استقبال المواكب الحسينية المعزية. ويوم 20 محرم راح يكون المجلس المركزي مع تشييع النعش الرمزي للعلوية الشريفة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مع استقبال المواكب المعزية والمؤمنين إن شاء الله.
1: أستاذ مناضل، هل هناك معوقات أو تحديات تواجهكم خلال هذه المراسيم وأيامها؟
2: بالحقيقة أستاذ، يعني المعوقات وهي يعني موجودة، لكن يعني خلال هذه السنوات خطة المزار الشريف هي لكل مناسبة ولكل فعالية ولكل مؤتمر هناك استباق يعني للزمن، يعني يكون هناك اجتماعات قبل أكثر من 30 يوم.
1: نعم.
2: هذه المدة حقيقة كافية لحل كل المشاكل ولكل الإشكاليات، سواء على الدعم اللوجستي من الدوائر الخدمية، من المواكب، من الهيئات، من المتطوعين، وكذلك من السياقات الإدارية. إن شاء الله الآن لهذه الزيارة جاهزين، ويعني كل الأمور إن شاء الله حاضرة وبخدمة المعزين سواء الأخوة المؤمنين أو المواطنين المعزين.
0: نعم أستاذ مناضل، كما تفضلت حضرتك أنه أكو نزول للمواكب وتتوقعون زيادة أعداد كبيرة من الزائرين، أكو رسالة توجه من الأمانة الخاصة للمواكب للزائرين لضمان انسيابية تدفق الزائرين، نجاح الزيارة، الحفاظ على النظام العام، على مود الكل يكون مرتاح، حضراتكم الموظفين الزائرين، أكو رسالة تحبون توجهوها للناس؟
2: نعم، طبعا رسالتنا الأولى إلى أصحاب المواكب الحسينية والأخوة الزائرين الكرام هي نعم. المشاركة الكبيرة والفاعلة لنطرد هذه العلوية المظلومة باسم الإمام المظلوم. وبالمقابل حقيقة راح يعني يلقون أهل الحلة يعني جميعا فاتحين أذرعهم لاستقبالهم وتوفير كل المستلزمات الضرورية اللازمة للأخوة الزائرين من يعني خدمات أكل، مشرب، مفارس صحية، مفارس أمنية وغيرها. وندعوهم من خلال هذا برنامجكم ومن خلال هذه الإذاعة الكريمة للتعاون التام مع اللجان المشكلة، هناك لجان يعني تنظيمية ولجان أمنية وغيرها. حقيقة كل هذه اللجان هي وجدت لخدمتهم ولتسهيل مسيرهم وحمايتهم.
1: أستاذ مناضل، بالختام نستغل وجودك ويانا، ما هي أبرز المشاريع أو الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الأمانة الخاصة لتطوير الخدمات من الجانب العمراني أو الجانب الخدمي؟
2: بل يعني بالحقيقة احنا بعد يعني دراستنا لأعداد الزائرين الوافدين في كل فعالية وفي كل مناسبة لله الحمد استكملنا أعمال إنشاء الأروقة والحضرة المباركة والسرداب، هذه كانت بمساحة 10,000 متر مربع مثقفة بالكامل مهيئة للزائرين الكرام. الخطة المستقبلية الحالية اللي باشرنا بها هي إنشاء أطحن خارجية، هذه الأطحن تكون مجهزة بكافة الخدمات. حقيقة هناك تنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة بإنشاء أول يعني وتصميم أول صحن بمساحة 8000 متر مربع. هذا الصحن حقيقة يحتوي على يعني رمزية الإمام الحسن المشتبه عليه السلام، بالإضافة إلى أماكن يعني ترفيهية العوائلنا الكرام من مثقفات وناطورات وأماكن تبريد وتهوية والشحن وغيرها من هذه التفاصيل. هذه بالحقيقة الخطة المستقبلية لتنفيذ مثل هذا الصحن، وثلاثة أطحن بمساحة 24,000 متر مربع.
1: ما شاء الله.
2: والمشروع الآخر هو استكمال المضيف المركزي للعلوية الشريفة من الإمام الحسن المشتبه عليه السلام، هذا كان نسخة يعني من مضيف العتبة العلوية المقدسة. تواصلنا الهندسية باشرت إلى هذا المضيف، حقيقة ما لاحظناه من نجاح كبير يعني بمساحة أصغر بالمضيف العتبة، كان مساحة كل طابق 2700 متر مربع.
1: نعم.
2: بطابقين يعني تصير مساحة البناء 5400 متر مربع. وإن شاء الله إحنا استكملنا كل السايت بلان الخاص لمساحات العلوية الطاهرة الشريفة سلام الله عليه بمساحة 90 دونم. هناك سايت بلان يعني أي مشروع إن شاء الله ريد مباشر فيه هو يكون في المكان المخصص إن شاء الله.
0: أستاذ مناضل، موفقين حضرتك وجميع الكوادر الهندسية والفنية والإدارية وكوادر الأمانة العامة المزارات الشيعية الشريفة، الأستاذ المهندس مناضل علي الأمين الخاص لمزار العلوية الشريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام، كل الشكر لحضرتك لانضمامك ويانا والحديث عن ذكرى استشهاد هذه العلوية الطاهرة في 20 من محرم الحرام. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا مهندس مناضل علي على هذه المعلومات القيمة، وما شاء الله جهودكم يشهد لها الجميع. شكرا جزيلا وعظم الله لكم الأجر والعزاء.
2: الله يحفظكم ويسلمكم أساتذنا الكرام، وهذه الإذاعة اللي نتمنى لها الرقي الدائم والنجاح الدائم بوجود هذه الكوادر المميزة، وإن شاء الله نأمل أن تغطون
1: حاضرين
2: يعني
1: إن شاء الله
2: شهادة السيدة. حقيقة هناك كانت دعوة لكل الإعلاميين على مستوى محافظة بابل، وإن شاء الله أنتم واحدة من هذه القنوات والإذاعات يعني حقيقة الفاعلة والناجحة.
1: الله يحفظك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا أستاذ مناضل، حياك الله.
2: حياكم الله. حياكم الله. مع السلامة.
1: مع ألف سلامة. فاصل إن شاء الله.
0: فاصل.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وبرنامج فيسباك. كانت معلومات مهمة من الأستاذ مناضل الأمين الخاص لمزار العلوية شريف عليه السلام، وناخذ هذا الاتصال. ألو، إذاعة جامعة المستقبل.
1: السلام عليكم أستاذ حسين حسون.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب.
0: عظم الله لكم الأجر والثواب. أستاذ عطاف مو؟
1: نعم، وجمعة مباركة علينا وعليكم.
0: نشرف بيك أستاذ عطاف، جمعة مباركة.
1: وكل الزميل الإعلامي الموجود حاليا
0: أستاذ زيد، زيد الأصيل.
2: جزيل الشكر أستاذ،
1: شرفنا بيك.
2: الله يسلمك يخليك،
0: الله يحفظك.
1: وكذلك سلامنا وسؤالنا على الإعلامي المبدع الحاج حيدر بخماس.
0: الله يسلمك، يوصل إن شاء الله.
1: الله يحفظك. بداية وردتنا احنا بعد ما ناشد على علاجات، لانه مثل ما يقول ايسنا.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: والله والحمد لله. ولكن وردتني معلومات خلال هاي الايام تصليح المصاعد وكذلك التبريد، يعني التبريد ترى تقريبا صفر بالمستشفى التركي. ولكن
2: استاذ عطاف تعرف، عفوا، المستشفى التركي تعرف كبيره وبها اجنحه، بها نسائيه وبها ردهات وبها طوارئ وبها اطفال. يا جناح على مود يكون تشخيصنا دقيق.
1: استاذنا العزيز، خاصه قسم الديلز، انا اسولف لك اكثر شيء معاناتنا.
2: يا طابق هذا، يا طابق
0: ويناس،
1: الطابق الرابع.
2: طابق الرابع
0: ابو ويناس.
1: نعم استاذ حسين حسن،
0: نشرف فيك استاذ ابو ويناس، حياك الله.
2: طابق الرابع. نعم
0: الله يسعد ابو ويناس، واحد من المجاهدين في هذا المجال، ودائما همه كبير لاصحاب الديلزه وغسل الكلى. الله يساعدهم.
2: الله يساعدهم.
0: بالطابق الخامس قلت استاذ الرابع.
1: العفو، الرابع.
2: نعم.
0: هذا شنو المصاعد عاطله استاذ ابو ايناس؟
1: اولا نحكي على التبريد. التبريد وعدونا حتى بالاتصالات صارت بيني وبين مجموعه من الشركه التركيه.
0: نعم.
1: قال ان شاء الله خلال 15 يوم يكمل التبريد 100%.
0: يا الله.
1: واقول لهم يعني العام نفس الحاله صارت، اول 15 يوم صارت شهر وشهر، بعدين طلع الصيف واحنا بنفس الحاله. ان شاء الله هاي السنه اكو مصداقيه ان شاء الله. نتمنى
2: يعني هو مريض وبالمستشفى وحالته حاله، تبريد ماكو، مراوح بالمستشفى ماكو، اكيد مراوح ماكو.
1: استاذنا العزيز اكو تقريبا 40 جهاز، هذني ال 40 جهاز يولدن حراره.
0: الله اكبر.
1: يعني يطبن حراره للقاعه بها المريض،
2: يعني صيف صيف مضاعف.
1: وهذا بغسل الكلى اكو شغله دي خطيه تصير عنده حساسيه.
2: صح.
1: يعني نسبه الفسفوريت هذا بجسمه، يعني تصور منها الفسفور، منها الحراره، منها الجهاز، منها تبريد ماكو. وامرنا لله سبحانه وتعالى.
2: صوتك يوصل ان شاء الله استاذ.
1: وبالنسبه للمصاعد ايضا وعدونا وقالوا ان شاء الله راح نشتغلها، بس لحد البارحه ما طلعت، لان المصعدين اول ما تدخل على الجهه اليمنى ما مشتغلات نهائيا.
0: هم الطابق الرابع
2: عندك اثنين على اليسرى وعندك واحد شوي لي قدام تمشي بيه
0: تشتغل
1: هناك.
2: قبل ذاك
1: عطلات. بس انا هسه اسولف لك هذني على السنين امانه. نعم. الله مو هاي الغسله قبلها.
0: نعم.
1: قاعدين بالمصعد والمصعد توقف.
0: نعم.
1: اي فهاي الرساله
0: احنا ان شاء الله نوصل ان شاء الله لاخوتنا باعلام دائره صحه بابل انه موضوع المصاعد وموضوع التبريد
2: ان شاء الله.
1: واحب ان ابين للشركة ترى الخمس مليارات هم حلوة. ها
0: طبعاً.
1: يضعتم علينا
0: طبعاً.
1: خوش وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله أكو ناس شرفاء
2: أكيد إن شاء الله
1: توصل لنا زها جميع المعلومات وإن شاء الله أكو خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله.
0: يا الله.
2: تحياتنا أستاذ. شكرا
0: أستاذ أبو ناس العزيز. الله يحفظك. إن شاء الله إن شاء الله الشفاء لكل المرضى وخصوصا في قسم الديلزة.
1: جميع المرضى أبو محمد وآل محمد.
0: الله يحفظك. الله يسلمك. حياك الله عبد العزيز أبو ناس. اتصال هاتفي بعد
2: أستاذ حسنين. أنا يعني متعجب، المصاعد هن ماطور فوق ويجر المصعد بسلك.
0: نعم.
2: يعني مو فد علم الذرة أو فد صعوب، أي واحد أبو تورنا هذا شارع بن خلدون، هذا حي الصناعي، أكو ناس مختصين، شركات مختصة
0: بالمصاعد. موكو أكو صيانة بالمستشفى.
2: هو يعني هس أنا دا أتفاجأ، يعني دائما هاي أكثر
0: المفروض
2: من مرة
0: أكو شعبة للصيانة وقسم للصيانة،
2: أكثر من مرة يشكون المصاعد. يعني المصاعد علم الذرة مثلا مو صعبة، المصعد مو صعب. ماطور فوق ويجرب سلك يجر الناس يصعد وينزل. مو صعب يعني. ليه؟ يعني هو مريض، هو طاب للمستشفى يتونس، لو طاب بمئة ألف علة وضع حالته تعبانة.
0: ممكن مو أكو مصاعد متوقفة لو كلهم شغالات.
2: هو أكو متوقف وأكو يروح ويرجع. أكو مصاعد أول ما تطب عندك اثنين منها شايلين الطابق الثالث منها.
0: ليش؟
2: ما أعرف. الطابق الثالث مال الأطفال ومال الولادة. أكو الطب هيك دهلوزة بمصعد خاص بس هذا للثالث بثالث. ويانا اتصال نقول ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جمعة مباركة إن شاء الله.
2: على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله على الجميع.
3: وياكم عطاب أستاذ حيدر.
0: سكرتك عبالي أبو ناس شبهت بالصوف أستاذ عطاب.
2: أهلا وسهلا.
0: نتشرف بيك.
3: الله يخليك أستاذ حيدر. بعد من يطلع الوزير ومدير دار الصحة.
0: أستاذ حيدر قام ما موجود.
2: اليوم عنده موعد ويا الوزير أستاذ.
0: ما موجود حيدر أبو خماس.
3: يلا انت مكان ان شاء الله.
2: يلا
0: انا سلمك. حسنين وزيد اليوم انضموا ويانا.
3: الله يخليك. حسنين
0: عيوني.
3: انا من يصنع الوزير ومدير صحة بابل يقول والله مستشفياتنا كاملة مكملة. ما عندنا اي نقص. هو احنا المستشفيات رنجة ما بيها. حبات براس التال ماكو بيها. هاي وحدة. اثنين. ايرادات مستشفى التركي ما يقارب حدود 5 مليار.
0: ايرادات
3: من قدت 5 مليار منين اخذتها؟
2: قصد
0: هذا العقد هذا من الوزاره.
2: نعم.
3: جمعته مو خذته من جيب المواطن
0: طبعا.
3: جمعته ليش ما وفرته للمواطن يعني؟
0: اول كان اكو مناشده من الدكتور حسين الدهموش احنا اخذناه اكثر من حلقه تحياتنا له.
3: استاذ عبد الحسين ترى بدون مناشده انا مو ضايع ويا ناشداني.
0: الدكتور حسين كان يعني يقول هاي المبالغ العقد للمطيط تغطي كل مستشفيات محافظه باب.
2: هي استاذ عطاف هو حسب ما متداول يقولون العقد بس هاي السنه.
3: انا ما له علاقه بالعقد اللي كان سنه واللي كان يوم واللي كان ساعه.
0: صح. انه اكو فلوس.
3: انا اريد شيء متوفر بالله.
2: حقك حقك والله.
3: تلقى العلاج مالتي موجوده. انت جاي تاخذ من عندي مبالغ ماليه.
2: صح.
3: ما جاي تاخذ من عندي مليون ومليوني.
2: صح.
3: يعني النائب عبد الحمزه جاي يقول 5 مليار.
2: صح
0: صحيح.
3: يعني اذا انا عندي اخذ من عندك 5 مليار وانت لا موفر لي مصعد ولا موفر لي علاج. ولا موفر لي كل وسائل اللي اريده انا بداخل المستشفى.
2: نعم.
3: لما تجيب هاي الحاله لما تجيب قول
0: للجهات الرقابيه. للجهات الرقابيه
3: وهي حاله انسانيه. نحن الباحث طلعوا مدينه الطب الطوارئ مالتها الناس سالمه بالشارع يعني ما كل شيء ماكل يعني عبالك قاعد بالصحراء.
2: مع الاسف.
3: ولكن مال العراق من سيرجن هاي حتى هاي الاموال اللي جت تلقوها هاي المليارات.
0: اي والله اي.
3: زين هاي وين كانت؟ معقول ما عدا علم الدولة بيها بإيراداتها؟ احنا نطلب من القضاء ومن النزاهة الوصولات الختامية نريدها.
0: أحسنت.
3: كل دوائر الدولة لازم تعمل بها.
0: صحيح.
3: وملخص عقارات الدولة المصاريف كل دوائر الدولة لازم ترجع الوزارة تتحقق بها بوصولات ختامية.
0: صح. صحيح.
3: يعني أنا هسه هذا تكلفته 5 مليون. الوصل الختامي اطلع عليه لجنه شد تقييمه مليونين بعد 3 ملايين وين راح عندني؟
0: كلامك مضبوط.
2: راح الغدا وعشاء.
0: يعني شفنا هاي العجائب. هذا ابو وكيل النفط عدنان الجميلي شفنا العجائب يعني.
3: لا عم اقوى من عدنان اكو
0: طبعا طبعا لا لا لا اكو لا اكو مرحله الوحش اكو
3: اكو اقوى من عدنان
0: طبعا
3: يعني هي اقوى من عدنان والله.
0: انا بس انا عجبتني معلومه ما ادري انه يعني اكو تانكي يمكن هذا من التانكيات الكبار هناك صابغيه ب 14 مليار يعني
2: شنو منصبه؟
0: مي ذهب والله ردفتهم شنو يعني؟
3: استاذ حيدر
0: مو قلنا لك حيدر ما موجود
2: يلا ما يخاف
0: متعود هو عليه
2: اي استاذ عطاف
0: وياك
3: يوم من اليوم طلعت لجنه على دائره فانا كنت موجود من ضمن اللجنه واقف يم الموظفه
0: نعم
3: فقالت هذا الدرج اللي يصعد للتانكي مال ماي
0: نعم.
3: تكلفته تقريبا قالت 600,000 او 700,000
0: نعم
3: فانا رديت عليها البيئه ما خليني قلت له ست هذا الولد عندنا حداد هنا وشغله بيناتنا الله درجه اولى قلت له المول حليه بكد تسوي لنا 150,000
0: ايه
3: كان شتب عليه كان شتقول لي احنا قابل احنا حراميه قلت له ست انا ما قلت ايش حرامي هي.
0: صح ما اتهمتها.
3: احنا ليش يعني نتخاضى بالامور؟ يعني هاي الحاجه مبلغها 1000 دينار، انا ليش ابتدي حشره؟ حلال حرام؟
0: طبعا حرام.
2: استاذ عطاف ان شاء الله صوتك وصوتنا يوصل للجهات الرقابيه والجهات التشريعيه.
3: انا اثر بالشوارع مال الحله اللي اريد لشارع بيه حظ ماكو
2: تخبل الحله.
3: انا اجي اسم مدخل السياحي
2: أي.
3: عباره عن طالما انغلم عبالك اجي من ناس على الجهه الديوانيه ما عندي مدخل محافظه بابل هو زين لا عندي مدخل تبليط زين اريد واجهه محافظه بابل اطلب اقول القى العمل تلقى عمل اكو شغل
2: كل شارع 60 مفوت بيه حلو.
3: انا بالسياحه
2: اروح الشارع 60. لا وين حلو وين حلو معود بعده ما كامل صار له صار له 10 سنوات
3: اطب الناس جيت الشريحه احنا ما كنت لزق عبالك جايب لنا حصوات لان احنا الحصو ضال عندنا
2: بل طول ذاك اليوم
3: الرمول ضال عندنا ما عندنا حاجه مستورده نعني.
0: صح
2: ممنون استاذ عطاف وصل صوتك ان شاء الله تحياتنا لك
3: رحم الله وجهك
2: شكرا شكرا
0: جزيلا استاذ عطاف دائما
2: الله يسلمك
0: انسان غيور ووطني
3: الله يعيننا ما ادري
0: ان شاء الله ان شاء الله نقول القادم افضل هم يقولوها دائما السياسيين احنا مره جدا الله يسلمك صار عطاف طبعا واحد من الناس الوطنيين الغيورين
2: هاي لوعد صار عطاف يعني عطنا كنا احنا نحكي
0: يحرق الدم خطيه ويعني حاله حال كل مواطن شريف يباوع لوضع المجتمع. استاذ زيد احنا كنت اتصال هاتفي من زميل المخرج
2: ده
0: بس لا استاذ غسان اقول لك خلصنا نقول دزناها بصمه.
2: استاذ حسنين نرجع على مود اذا نختم بعمليه الفجر تتوقع تستمر او اجانا اتصال يلا نقول الو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله
4: وبركاته.
0: حياك الله اهلا وسهلا نشرف
4: بك. حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم ان شاء الله.
0: الله يسلمك زميلي مو ضيفي ممكن اسم حضرتك؟
4: كاظم الشمري.
0: كاظم الشمري نتشرف بك استاذ كاظم.
4: استاذ انا عندي يعني مناشده
0: تفضل
4: في صحه بابل.
0: نعم
2: تفضل.
4: انا عندي يعني بنتي زرعت لها كبد قبل فتره وعندنا هذا العلاج البورغراف.
0: صح ان شاء الله صحه وعافيه. علاج شو اسمه؟
4: العلاج البورغراف.
0: بورغراف؟
4: اي بورغراف هذا يعني الشهر هذا الجزء ما متوفر. والله يعني بالمستشفيات عندنا موجود يعني المرجع نحن نروح نستلمه.
0: هذا مال الكبد؟
4: اي هذا مال المناعه ينزل المناعه.
0: مال المناعه مو طول نص يمكن
4: استاذ ما يعني ما موجود ما متوفر هذا الشهر الجزء هو سعره بالخارج الصيدليات الخارجيه يعني نادرا موجود وغالي كله.
0: صح الله يساعدكم.
4: زين انا عندي يعني بنتي تاخذ 300 حبايه بالشهر يوميا 10 حبايات.
0: الله يساعدكم.
4: ايه زين ذا يعني اول شهر اول ما رجعت من تركيا وانا الحمد لله والشكر يعني خلف الله على وزاره الصحه عن طريقهم زرعت الكبد البسي.
0: جيد خوش خطوه.
4: يعني جزاهم الله خير الجزاء.
0: خوش خطوه
4: يعني
0: جيد.
4: يعني ما انسى يعني هاي المبادره مالتهم و
0: خوش خطوه.
4: يعني جزونا للخارج باخر.
0: خوش خطوه زين.
4: مال العلاج. بس بقى شغله العلاج يعني كلش غالي وما
0: حقكم.
4: صحه بابل ما مجهزه زين بغداد خابرك اللي موجود.
0: استاذ كاظم مناشدتك
4: يعني بغداد موجود واحنا نا ما موجود
0: راح توصل بامانه لاخوتنا باعلام
4: وبقت شغله يعني
0: تفضل
4: انت تفكر هسه هذا كود اصور لك اياه وادزك اياه.
0: نعم
4: مال العلاج مالك نسي
2: اي مال
4: قلنا دكتور هذا التحليل مالتي مال البارغراف وهاي تاخذ 300 حبايه يسجل لي 60 حبايه انت ليش 60 حبايه؟ يقول لي ما عندنا يا حصه قلت له يابا والله 60 حبايه 6 ايام ينشر لي.
0: صح
4: يعني 60 حبايه 6 ايام ينشر.
2: استاذ كاظم وهو مرات يعني هو عنده عدد محدود وعنده عدد مرضى هواي يحاول يراوسها
0: يوازيها
2: اتهم مرات عذره يعني.
4: انا اقول لك صحيح بس ليش اكو بعض اكو اصدقاء يعني اخابرهم
0: ايه بيا محافظ
4: لا والله نستلم 100 و100
0: بالحله
4: أنا بالحله
0: لا لا لا أصدقائك بالحله
2: ولا
4: غير محافظة أصدقائي لا مو بالحله لا من غير محافظة.
2: زين أنت يصير تستلم من بغداد أو من غير محافظة لو ما يصير؟
4: والله إلا يعني أسوي تحويل.
2: إذا ماكو أستاذ كاظم إذا ماكو سعره غالي تحملها شهر مثلا البغداد للنجف الكربلاء
4: والله راجع شو سوى احنا هم نتحمل وشو سوى بس انا نقول من خلال
0: حاضر هذه حاضر راح توصل بامانه توصل بامانه الاخوه في اعلام دائره صحه بابل حول العلاج
2: حاضرين
0: شحه العلاج ونقص المال
2: صحه وعافيه
0: ان شاء الله شفاء العاجل
2: شكرا
0: بنتنا الكريمه الله يحفظها ان شاء الله
2: شكرا
0: في امان الله زميلنا الاستاذ مصطفى اكو اتصال بعد ماكو اتصال. اذا نختم هذه الحلقه استاذ زيد. اذا يعني
2: احنا نتامل استاذ حسنين
0: نتامل بعد احنا
2: عمليه الفجر تستمر
0: ان شاء الله
2: تشمل محافظه بابل وتشمل جميع المحافظات.
0: بابل منتظرتكم يعني رساله لهم. بابل
2: فاتح ابوابها اصلا حتى ابوابها
0: وبيها بيها خوش شغل وبيها خوش
2: اي بيها خوش لقط
0: اي طبعا طبعا.
2: كنا داعمين للقائد العام للقوات المسلحه، كنا داعمين لاجهزتنا الامنيه بمختلف المسميات، وكنا ضد الفساد والفاسدين. البارحه استاذ حسني البارحه لاحظت بعض ما يسمى محللين سياسيين بدأوا يبررون مع الأسف للمفسدين وبدأوا أنه يعني
0: يقولون
2: أي ليش مدزون عليهم ليش تلقون القبض. مع الأسف البارحة طلعوا سوا البارحة طلعوا سوا يعني أنا ملاحظ كم واحد. أتمنى أنه لا حد يبرر للفاسد يعني الناس. أو إحنا عندنا الرواتب هذا الشهر تأخرت الرواتب، ولو من سد هرمز كان رواتب ماكو طبعا. ميزانياتنا فارغة
0: ولحد الآن المنطقة على صفيح ساخن
2: وعوائلنا هواي عوائل فقيرة. تفضل استاذ كاظم بالدواء ماكو، صيدليات مستشفيات هواي المواطن العراقي يحتاج، وإن شاء الله نشهد استمرار هاي العملية
0: إن شاء الله. استاذ زيد عملية مفرحة وأغبطت الجميع. بنهاية هذه الحلقة طبعا نشكر من اتصل ونشكر ضيوفنا الكرام اللي انضموا إلينا خلال البرنامج. أيضا هي رسالة لزميلنا العزيز حيدر أبو خماس، نقول له مكانك بعد راح
2: راح بعد
0: شوف لك غير برنامج. إن شاء الله يرجع بالسلامة. أنا أشكرك جدا
2: حاضر أنا
0: أستاذ زيد الأصيل، أنت دائما على الموعد.
2: الله يسلمك. حاضرين
0: زملائنا الأعزاء المبدعين دائما.
2: وأنا أثني على هذا البرنامج المهم اللي دائما يكون قريب من الناس. هو برنامجك من يكون قريب من الناس إذا أنت ناجح وموفقين. حضرتك أستاذ حسنين وأستاذ حيدر أبو خماس وجميع المخرجين اللي يرافقوكم صباح كل جمعة.
0: أحسنت أستاذ زيد. إذا المستمعين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة برنامج فيسباك. كنا معكم في الإعداد والتقديم حسنين الحسون والزميل زيد الأصيل، وتقبلوا تحيات المخرج مصطفى زيكونغ. لكم في مالا
2: إلى اللقاء.

0: جواب أولاد علي بعد عيني الله يعيني أخوتك ذبحوها أخوتك
1: يا أبوي
0: والخيام

الباب وثياب سلبه والخيم حرقه يا عزيز. الله يعينك هاليوم. بدو اروح لاصواتكم ولاياديكم. الله يعينك. الله يعينك. اخوتك ذبحوها اخوتك ذبحوها والخيم حرقوها.

0: ما شتماها والخيام حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم.
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها، اخوتك والخيام حلقاها. يا زينب

والخيم حرقاها يا عزيز. الله يعينك اليوم. الله يعينك.

الخيمة بعيوني كل قمر يرجع عينتي تتلكين. أحطان الحسناوي

يا القم يا عزيز يا خيمة شط فيها الخيم كلها الخيم كلها نار أو دخانها يخنق يا بت حامد جار.

ما أظن أن إنسانا في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

العمر يقطع يا عونينا هلا ما يندفع

بجدام عثاير اجي. الله يسعد قلبك. بجدام عثاير اجي يا عمه وش لك.

دفن تحيرت بدفنها تحيرت مصيبة وشحش عنها مصيبة ليلة تحزن الليلة

بدفن اوالي تحير مصيبة وشحت عنها مصيبة ايه مصيبة عفية عفية لا تقطع الا طوم اجيت لدفن الاجساد فدوى روح لك.

ظهري وصيابني تخون رجلي وقوم ما بي بالله يا العيد قوم مروة قاوموني أخ عثارا والذار ويشال بدر يزهر رد ويايا أعال شال بدر يزهر شال سمع للمولى صاحب الزمان أعال

كمال مثل قاهب جماله مثل قاهب والأخلاق كماله والأخلاق وشوف انوار تزداد تحير تبدفن في دوار روح لك تحير مصيبة وشحش عنها الليلة مصيبة في دوار روح لك مصيبة فلا يخلص حزن فلا جيت الدفن الأجساد جيت

به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهونها.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة، وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام.

أولا يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصرة للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

عماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت

وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي، وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلة هذا العام.

0: إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. هذا المقطع من الآية الكريمة نزل بسبب، السبب يروى المفسرين عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول استدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله ووياي المقداد ابن الأسود، شخص ثلاثة، أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال أكو ضعينة تجدونها في روضة خاخ. روضة خاخ موقع بين مكة والمدينة، قال تلحقون بين مكة والمدينة هناك على ضعينة. الضعينة تطلق على المرأة أحيانا، ضعينة تطلق مرة على الجمع ومرة تطلق أيضا على المفرد. المرأة الوحيدة قد يعبر عن هذا الضعينة. قال أنتم تجدون ضعينة هناك أكو عندها رسالة، الرسالة اللي ناقلتها وياها جيبوا للرسالة من عندها. هاي طبعا بعد أن راحوا جماعة قبل هاي أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وقالوا لها طلع الرسالة اللي عندك، قالت أنا ما عندي رسالة ما عندي، حلفت لهم بالله رجعوا. النبي قال لهم جبرائيل أخبرني أن عندها رسالة. قالوا يا رسول الله حلفت، أدري حلفت هي جبرائيل وين حطها يعني مقابل جبرائيل. على العموم هذه اسمها سارة، هي كانت نائحة ومغنية في نفس الوقت، فكانت عند قريش بمكة تقوم بها الأعمال. هذا اللي يموت تنوح عليه وإذا عندهم عرس تغني به وشيء من القبيل. هاي أرسلوها قريش تتجسس يعني تواتيهم بالأخبار، لأن قريش صار عندهم إرهاصات بأن الحوادث اللي يسووها ما راح تمر بسلام، يعني راح يصير على أثرها تحرك. الحوادث اللي سووها مثلا قبضوا على خزاعة وهم يصلون بالليل وقتلوهم وبقروا بطون نشائهم وعملوا أعمال مروعة وخفروا ذمة النبي ونقضوا العهد، فكانوا يتوقعون أكو شيء بالجو. أرسلوا من قبلهم جماعة للتجسس ومنهم هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم لحقوا عليها أخذوا من عندها الرسالة، لأن هاي لما إجت إلى المدينة النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين كانوا متيقظين، أخبروا النبي أكو امرأة جاية من مكة نجيبوها، جابوها. سألها النبي أمسلمة أنت؟ قالت لا. قالها مهاجرة؟ قالت لا. قالها إذن ما الذي جاء بك؟ قالت لا أنتم الأهل والعشيرة، ولما رحلت من بعد واقعة بدر قسم من الأهل انقتل وقسم راح والعشيرة أيضا تفرقت، ولحقني من أجل ذلك لحقني شيء من الشدة وشيء من العوز والفاقة. قالها النبي أين ذهب عنك شباب مكة وأنت ترحين إلى النياح وإلى الغناء؟ نعم. قالت له من بعد واقعة بدر إلى الآن أنا ما دعيت إلى شيء من هذا القبيل، ولذلك ما عندي شيء وأنا جايعة بائشة. النبي على أخلاق العالية تفت إلى بني عبد المطلب أشهرهم، ساعدوها كسوها وعطوها أموال وأرجعوها. طلعة لما طلعت صارت على مشارف المدينة، لحقها حاطب أحد الصحابة. حاطب دخل عليها قالها هذه 10 دنانير ذهب،
وهذا برد وأريد هالرسالة تعطيها القريش. طاها رسالة قال هاي الرسالة احمليها واعطيها إلى قريش. الرسالة ايش كاتب يا حاطب؟ كاتب لهم خذوا حذركم لأن النبي يريد أن يغزوكم. هذا استنتج مع العلم النبي كتم هذا التحرك، يعني الطلعة إلى مكة النبي كتمها أبدا ما بينها لأحد. أمر المسلمين بالاستعداد، قالوا متهيئوا ويتعبئوا، يعني هيئوا أسلحتكم وهيئوا أنفسكم إلى قتال، لكن الجهة ما عينها. واستنتج هذا بأنه المقصود بمكة عند عائلته هناك، وهاجر وعائلته ظلوا بمكة، وهذا خايف على عائلته أنه إذا النبي غزا قريش وعائلته بمكة خاف ينتقمون من عوائل المسلمين، فكأنه راد يسوي جميل على قريش، راد يصنع جميل يضع له عندهم يد حتى إذا صار شيء ما يتعرضون إلى عائلته أو يحفظوا له الجميل. في هذا السبب اللي بعثه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أرسل من خلفه أحضره، قال تعالى ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، أنا ما كفرت بعد إسلام ولا شككت بعد إيمان، اشترى أنا هاي دوافعي، اتصورت أن هذه العملية راح تحفظ لي مكانة عند قريش وتخلص عائلتي. يعني قد لحظة من لحظات الضعف أو لحظة سميها شنو على أي حال مهما تسميها سميها، هذا الشيء اللي تشوفه عدم حزم، يعني أو بتعبير آخر ما أكو موازنة بين مصلحة عامة ومصلحة خاصة. وغالبا أغلب الناس تمر عليها اللحظات هاي، لحظات الضعف، يعني أفرض أكو قضية عامة لكنه القضية العامة ما تقدم على القضية الخاصة، يقول لك عائلتي وأطفالي أنا أهم عندي، فالمسلمين مسلمين الله يخلصهم. خلاصة هاي الحكاية سببها هاي، نزلت الآية بهذا السبب. ليه؟ خلي نرجع إلى الآية بعد أن عرفنا أن سبب النزول غالبا يلقي لنا ضوء على أجواء الآية، الأجواء العامة للآية، سبب النزول يلقي لنا عليها ضوء، يعني يعطينا ظروف الحادثة تماما بحيث تفسر كل جزء بالحادثة يفسر على هالضوء. بعد أن عرفنا هالمعنى نرجع إلى مضمون الآية. يا أيها الذين آمنوا، هنا أول سؤال يطرحه المفسرين، يقولون أن هذا شلون يخاطب يا أيها الذين آمنوا؟ ها؟ المفروض أن هذا قام بعملية تجسس، فيمكن أن يسمى مؤمن أو ما يمكن أن يسمى مؤمن؟ كيف يخاطب القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا؟ والغريب أنا يعني مستغرب شلون بعض المفسرين وقع بها المطب، فقال جائز على الجاسوس أن يقال له مؤمن. لا، الآية جاء تخاطب سائر المسلمين المؤمنين لئلا يقعوا بمثل هذا الفخ، جاء يخاطبهم يقولهم استفيدوا من الحادثة، وإلا ما يخاطب نفس حاطب. الجاسوس ما يطلق عليه مؤمن، وإن كان مفسرين قسم كبير منهم يذهب إلى أنه جاهز أن يسمى مؤمن لكن عاصي، وش يمر علينا نوع العقاب شنو اللي يعاقب به؟ زين، مثل هذه الحالة البعض يتصور أنه جائز هذا مع قيامة بها العمل، جائز أن نسمي مؤمن وحلا للمؤمنين بصورة عامة، يقولهم احذروا أن تقعوا بمثل هذا الفخ، وإلا المسألة مو يما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، تفت شوي للتعبير، الآية الكريمة تريد تقولهم أن عدو الله عدوكم وأن عدوكم عدو الله، يعني بتعبير آخر مصلحتكم ما تنفك عن مصلحة دينكم. يعني أكو بعض الناس يحاول أن يفكك بين مصلحته ومصلحة دينه، يقول أنا مثلا أسوي هذا العمل، شو أسوي يعني إلي ظروفي الخاصة. لا، ظروفك الخاصة ما تنفك عن ظروف المسلمين،
ظروف المسلمين بصورة عامة متشابكة متلاحمة، اللي يضرهم يضرك واللي يضرك يضرهم أيضا، لأن أنت جزء عضو في جسم الأمة، وفي نفس الوقت الأمة غطاء لك، الأمة كل وأنت أحد أجزاء هذا الكل، ما في فرق بين مصلحتك ومصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين متشابكة. الشاهد قد يقول لي قائل، يقول لي وين شيخنا هاي مصلحة المسلمين اللي تقول متشابكة؟ شو واحد يريد يأكل الآخر المسلمين، واحد يريد ينهش الآخر، وين هاي مصلحتهم المتشابكة؟ يا سيدي انت هاي الأصوات هاي اعتبرها أصوات نشاز، هاي لا تعتبرها أصوات مسلمين. الصوت المسلم نعم يهم مصلحة المسلمين، أما إذا تشوف دول اللي يوزع كفر وإيمان بكيفة وكل حصيلة من العلم عنده 4-5 كلمات حافظهن بدون أن يفقه معناهن، هاي أصوات لا تعيرها اهتمام، ما تسوي شيء هاي في الواقع وتنحشر. وأنا أقول لك هذه موجودة ما دام ماكو وعي عند المسلمين، أما شوية إذا تنام الوعي وصعد الوعي عندهم الأصوات كلها تسكت، لأنه دولة إنما يعيشون وين دولة مثل الجرثومة ما تعيش إلا بالمستنقع، نبه. وإلا في الواقع الصوت المسلم هو صوت المسلمين بصورة عامة، يعني أنا أخوي إذا كان مسلم وأنا مسلم حتى لو خالفني بالرأي ببعض الفروع أنا أجي لي أقيم عمله أقول له هاي مخالفتك رأيك مثلا صحيح أو باطل، أما أن يحمل عليه أنت كافر أو أنت كذا، ما دام يحتفظ بالأصول اللي تحطها في حدود الإسلام، يعني شنو؟ يعني يقول لا إله إلا الله ويقر بنبوة النبي وما ينكر ضرورة من ضروريات الدين، خلاص هذا مسلم. الشيخ يختلف وياي بالفرع، القرآن مخلوق لو مو مخلوق الله باكر ما يوقفني باللي تعال انت تعتقد القرآن مخلوق او مو مخلوق، ابدا هذا مو، هذا شيء من المعرفة العامة اللي يتحلى بها العلماء، ما إلها علاقة بالفرد المسلم اللي يريد الحد الأدنى يحط على حافة الإسلام وما زاد عنده هو من الكماليات. أما أنه باشر مثلا الله تبارك وتعالى أن أن أن أني أفرض، يقول لي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا اللي يحطوه بالنار شلون يظل عدل؟ يموت يوم يموت النار شو تسوي بيه؟ إذن قضايا اتركها للفلاسفة ما لها علاقة بالفرد المسلم اللي على رسله اللي يريد يكون عند الحد اللي يخليه في حضيرة الإسلام، هذا هو. طيب نرجع للآية، فتنبه القائل هذا اللي يقول لي وين هذول المصالح متشابكة بلا كلام، ما في شك أن المسلم بما يحمل من عقيدة هو جزء من هذا الكل الإسلامي، وإذا كان جزء من هذا الكل الإسلامي يجب أن يكون يشعر بأن مصلحته مصلحة المسلمين وما يصيب المسلمين يصيبه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني أنتوا لا تتصورون أن اللي عادي دينكم هذا يكون ولي إلكم. قد يقول لي هل معنى هذا أن إحنا الآن غير المسلمين نبعد نعاديهم؟ لا، الله يأمرنا بالتعايش، يعني إحنا الآن في عصر العولمة، الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتعايش مع باقي الناس، لكن يقول احذره، هذا أنت لا تجي تقدم مصلحة ذاك على مصلحتك أنت كمسلم، لا، أولا اتجه إلى مصلحة أخيك المسلم، بعد ذلك تعامل ويا الآخرين على أساس من التكافؤ، ما في مانع، أكو حدود رسمها الشارع، شلون نتعامل مع المعاهدين، نتعامل مع الكفار، نتعامل مع أهل الذمة، كلها هاي الشارع عطانا قواعد، فتحنا منهج وقواعد ونتعامل، وفعلا ما في مانع بالتعامل، وكتب الفقه تضمنت تغطية هالأحكام كاملة، الأحكام كلها كاملة غطتها كتب الفقه، كتب العقائد والفقه. طيب لكن اللي ينبغي أن يتنبه للإنسان أن يجعلوا مصلحة المسلمين نصب عينكم،
هاي وحدة. اثنين، هاي الحادثة على ماذا تدل؟ تدل على شيئين تنبه لهم. اما غالبا هذول العناوين اللي اخترعوها هذه تكون بؤر خطرة، كون نحط عليها شوية علامة. غالبا هذول اللي يجيك وقال لك عندي انا مؤسسة فنية، شنو يعني هاي فنية؟ طلع فخذ المرأة هاي فنية مثلا، موشي وطلع بطنها وخليها ما ادري شوي، ومن هالمفاهيم الجايفة. ها تعال هذا وقال لك هذا لون من الوان الرطيب الذوق او لون من الالوان الحضارية. غالبا العفن ينبع من هنا، العفن يكون واحد يكون حذر يقظ اليه، لانه هذا مناخ مو شليم مو نظيف، والمناخ المو نظيف ما عنده مانع في سبيل رغبته وغرائزه ان ينشى كل شيء. يعني ارجوك انت واحد تشوفه يحكم باسم الاسلام وتلقى عند مغنية تغنيها ألا عللاني قبل أن نتفرق، وهات اسقني صرفا شرابا مروقا، فقد كاد ضوء الليل ضوء الصبح أن يفضح الدجا، وكاد قميص الليل أن يتمزق. ويوصل بي الأمر إلى درجة ينسى نفسه، وواحد من عندهم مو بس ينسى نفسه، يعلق نعلة في رقبته ويصيح أنا بدنا اهدوني للكعبة. يوصل بيهم الأمر إلى هالدرجة. فتأمل هذا ايش تنتظر من عنده؟ عندما ناح بعد هذا ساعة الساعة ما تطلع منه الكلمة أو الرأي أو النظرية أو يفشي السر. ولذلك القرآن الكريم يريد يدلينا، يقول هذه هاللون هالأجواء هذا هالأفق هذا اللي يطون عود مزيفة احذروا من عنده شوية. يعني مو معنى ذلك ان اكو نوع من انواع الفن هو في الواقع نظيف او وما يعادي الاسلام، لان ما بي ما ينافي الاسلام. تتقسم مثلا اذا ان وجد ما عنده عداء الاسلام اجاءه، اما اذا لا هذا اللي كل عفن وقدر. لا تقعد تبدل لي تتلاعب لي بالالفاظ وتحاول البنات لما تغير اللفظ يعني يتغير المضمون، لا ما يتغير المضمون يبقى هو المضمون. هذا الجانب يشير الى هالنقطة ان هذه المرأة استغلت من هذا الطريق من هالناحية. هاي اثنين، ثلاثة، هاي الحادثة تدل على خطر المرأة. شلون يعني؟ يعني المرأة كيان مرغوب عند الرجل. طيب بحكم الغريزة اللي عند الجنسين عند الصنفين، المرأة ذات تأثير على الرجل، وإذا كانت ذات تأثير المرأة قريش استغلت تأثير المرأة. تأثيرها منين يجي؟ قسم يجي من العادات الاجتماعية وقسم يجي من الغرائز. شلون يعني؟ من العادات الاجتماعية العرب وحتى بعض الشعوب الأخرى غير العرب، المرأة يطوها لون من الحصانة، يطوها لون من القداسة نسبيا، يعني أن هذه عيب تروعها، حرمة لا تحاشيها لا تروعها ما لك شغل بيها تركها. ها يعني يتحاشون أذيتها. ليش؟ لأنها المفروض هذه منين جايتهم النظرية؟ إما لأن المرأة أم والأم تترك بصماتها على عواطف الولد، أو لأنها زوجة والزوجة تترك بصماتها على غرائز الرجل وتترك بصماتها على الجو الأسري، أو لأن المرأة في كل الجوانب ذات تأثير، ولذلك استغلتها قريش. لما كانت ذات تأثير ينبغي هالطاقة هاي الخطرة ينبغي أن نهذبها، أن نخليها دائما في الأجواء اللي تناسب خطرها. يعني عندما يجي المشرع الإسلامي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يريد يرفعها عن مستوى الجهل، وإذا ارتفعت يعني لا يكون مثل أجواءكم أنتم تخلوها يجي واحد يقول لي لا تعلموها القرآن ولا تعلموها الكتابة ولا تسكنوهن بالغرف، ويعبر عنه يقول هذا حديث نبوي أن النبي يقول لا تحطوهن بغرف عالية ولا تخلوهن يتعلمن الكتابة، لأن إذا تعلمن الكتابة يقومن كتبا للرجال. هذا كلام ما له معنى، هذا كلش ما له معنى.
لأن هذا الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم صنفين ذكر وأنثى، تربيها مثل ما تربي روحك، ربي روحك وربي أهلك. هي المرأة تتربى، الإسلام يربيها، يحطها بأجواء تربية، يشعرها بمسؤوليتها. شلون يشعرها بمسؤوليتها؟ لأن هذه هي العش، العش، العش اللي يربى به الكائن هو هي المرأة. المرأة هي المدرسة، المرأة هي رب اللي تبعث بالبيت الدفء والعاطفة والحنان. المرأة التشايف، الأم إذا أطفالها قاعدين داير مدايرها وتضفضف عليهم بجنحيها وتغذق عليهم الحنان، تملأ البيت كله رحمة وعطف. فالمرأة لها قيمتها، فبمقدار خطرها يجب أن تكون بمستوى المسؤولية. يعني لا يتحول هالطاقة تنصرف إلى عداء للإسلام. التفتت أن أعداء الإسلام ليش أول ما يركزون على من؟ يركزون على المرأة. وتسمع صيحات، أكو صيحات مال الدنيا. شنو هاي الصيحات؟ المرأة أعطوها حريتها. شو تريد يا أخي الحرية؟ أنت شنو اللي تريدها من الحرية من المرأة؟ طلبتين يعني حرية المرأة اللي تريدها شنو؟ الإسلام أولا ما يمنعها من أن تمارس العمل إذا اضطرت إلى أي عمل من الأعمال، تريد تمارس كل ما نعماكو، توقف ورا جهاز تشتغل وهي محافظة على كرامتها وشرفها مثلا وسترها، ما يمنعها، ما عنده مانع. ما يمنعها من طلب العلم، ما يمنعها من شغل الأمور التي لا تضر بفطرتها، تحفظ لها فطرتها. لأن أنت لا تنسى المرأة أعطاها الله عز وجل تكاليف ما أعطاها للرجل. يعني تفضل، الرجل ما عنده ثدي بلبن، هاي المرأة عندها ثدي بلبن كنت ترضى أطفالها. الرجل ما عنده حجر يطف تغذية الحنان. ليش؟ تغذية الحنان مركبة في طبيعة المرأة. يعني المرأة ما عندها الهرمون مال الأمومة، الرجل ما عنده هرمون الأمومة، المرأة عندها هرمون الأمومة. هرمون الأمومة هذا اللي يثري صفة الحنان عند المرأة، يخلي عندها لون يشمه الطفل وهو في حضن أمه، ما يشتم بصدر أبوه، يشتم بحضن أمه. نبه لي جين، فأنا منين أجيب هذا؟ الله سلحها بهذا، لأن هي اللي تربي الولد، هي اللي ترعاه، هي اللي تعطيه الحنان والمودة والعطف. تتصور الأشياء اللي تغرسها الأم بنفس الطفل من صغره تبقى وياه عمره كله، ما تروح من عنده أبدا. ليش؟ لأنه صادفت المحل الملائم والمؤثر الفاعل، فيبقى عندها المعنى. المرأة إلى خطرها، فأنت شو تريد؟ يعني لا يمنعها الإسلام من علم، ولا يمنعها من أن تقوم بأي فعالية اجتماعية ما دامت لا تضر بفطرتها وعفتها. أنت شو تريد حريتها؟ هذول اللي يصحون حرية المرأة، شنو الحرية؟ يعني الآن احنا عندنا في بلداننا الإسلامية شنو الحرية؟ يعني ممنوعة مثلا من أن تكون تشتغل أفرض في معمل أو تشتغل في جهاز أو تشتغل؟ أنت بس احفظ لي أخلاقها، احفظ لي أجواء العفة، لأن إذا ما قدرت تحفظ لي العفة خربت الدنيا كلها. إذا ما احفظت لعفتها خربتها للحياة. غالبا هالدعوات دعوات مشبوهة وراءها أهداف مريضة، تشعر أن هذا هدف من وراء هذه الدعوة أن المرأة تكون سهلة المنال، رخيصة تحت مستوى يديه، ساعة الساعة ينظر إليها كغريزة. وهي فرق، يعني أنت جاي تشتمها للمرأة لما تعاملها معاملة غريزة، ما تعاملها معاملة مدرسة تربي الجيل. أكو فرق، مرة واحد يعامل المرأة غريزة يقول لك هذا واحد كان يقولها لزوجته إنما نحتاجك لبضعة دقائق، هاي يا بعض شنو تستعدين تنزلين؟ لا، هذا هذا هذا كفر بالفطرة وكفر بما وضع الله عز وجل للمرأة. فالمرأة الواقع مثل ما ذكرت لك تقوم بعبء قد لا يقوم به الرجل، والرجل يقوم بعبء قد لا تقوم به، لأن هاي إلى وظيفتها وهذا إلى وظيفته. شفهمنا أن الآية جاي تشير بهذا إلى خطر المرأة، لأن قلت لك البعض
من مزايا المرأة، مما أعطيت جاي من موارثنا الاجتماعية، أن هذه ما نقدر إحنا نعرضها إلى ما نعرض إليه الرجل. يعني سهل أن يضرب الرجل، لكن إذا ضرب المرأة عار عيب، يعيروه، ما تخجل تضرب امرأة. المفروض أن المرأة إلها نمط من المزايا، بعضها يتعلق بالميراث الاجتماعي، وبعضها يتعلق بكيانها الجسدي، وبعضها يتعلق بمكانتها داخل الأسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقولهم لبعضهم، لهؤلاء اللي يضرب زوجته، يقول لك آخر الرجل آدمي، وقلت الآن تضربها للمرأة وبعد ساعة تضاجعها، شلون تجمع بين هالجوين؟ الجو الأول ما الحيوان، الجو الثاني كله رقة وشفافية، شلون تجمع منها تضربها ومنها تضاجعها؟ هذا ما يجتمع. ما ينهى الإسلام عن هذا المعنى، أكلون من التعامل بالحسنى. المرأة إلها كرامتها، إلها مكانة، وإلها خطرها، يعني بقدر ما تحمل من مكانة يجب أن يحترى، لا تشتغل، ليستغلوها أعداء الدين وأعداء الخلق وأعداء الفضيلة، يستغلوها علما لهدم المجتمع. هذا كون يقظين إلى، لأنه الكيان الاجتماعي كله يتعرض للانهيار إذا انهارت المرأة. إذني ثلاث نقاط نستفيدهن من المقطع الأول. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هي المودة ترى غير المجاملة. شوف، أكو مودة وأكو مجاملة. أنا ما عندي مانع أمر بواحد غير مسلم أحييه بتحيته، أقول له مثلا صباح الخير مثلا، أو أقول له نهارك سعيد، أو أقول له مرحبا، أو أوقف ويا أجامله أسأله عن صحته، إذا جار أراعي جواره، أؤدي الواجب الإنساني إجاءه، أي مانع ما بي. لكن المودة غير هذا. المودة تنتج منين؟ من تشابك الآلام والآمال. أكو عندي آلام وآمال، هاي الآلام والآمال تتشابك، آلام المسلم مع آلام المسلم، وآمال المسلم مع آمال المسلم. ودائما الجراح نشب، والآلام نشب، والآمال نشب، هاي كلها نشب. فإذا القرآن الكريم يقول لا تلقون المودة، تخلوها في غير مكانها، مودتك لإخوانك المسلمين، مودتك نعم لإخوانك المسلمين. ليش أقول لك أن الصوت اللي تشوفه نشاز، يعني أنا ما أنكر عندنا أصوات خطرة بتاريخنا، لا والله والله لازم نشوف لها طريقة. يعني تفتح بعض الكتب تلقى واحد يعتبر نفسه مسلم وقمة الإسلام، ويجيك يقول هد هذه الفرقة أو هذا الشوكولان، هذا يقتل ويحرق ولا يرحم ويلعن. أصلا شوف ما جاي تقرأ كلام، جاي تقرأ ترد نار جهنم تشتعل. شيء طبيعي هذا. ليش؟ على قضية جدا بسيطة. يقول لا، ويا ريت هالمقياس هذا يعممه، يجي يقول لك أن هذا شتم واحد من الصحابة. تقول له يا أخي أنت منين لك هذا الحكم أن اللي يشتم واحد مثلا بفتوى ابن تيمية ونظائرة مثلا، منين أنت منين لك هذا المدرك؟ شنو لحظ لمشانة الصحابة، هم واحد يشتم الآخر، الصحابة كانوا ما بيناتهم، يصير عندهم هالمعنى بشر، والبشر ينفعل قد تصدر من عنده. طيب أنت هذا المعنى تلتزم به لو ما تلتزم؟ يشتموا عليه ابن أبي طالب 80 سنة على المنابر، وشتموا بالصلاة، مو واحد إجا كان يشتم على ابن أبي طالب، قال إجا واحد قال أنا هذا شوية يريد بعد يترقى أكثر، قال أزودكم الحسن والحسين، إجا واحد ثالث قال لا وأمهم فاطمة، ومع ذلك دول بعدهم في نظركم مسلمين. مروان ابن الحكم كان يصعد مولانا بالمدينة يشبع المنبر شتم لعلي بن أبي طالب،
بس بعده الى الان مسلم ومؤمن وما دي شيء. عبد الملك ابن مروان مثلا اللي يعمد الى كل اثر يتعلق بالانصار او يتعلق ببني هاشم يمزق ويكثر اللعن وناخذ منه احكام شرعيه، مو بس نعتبره شو هذا ما كفر هذا الى الان ما كفر. طيب انا رفق بعواطفي وانا مسلم، احترم عقلي وعقلك، احترم وعي ووعيك. هو القانون غير ياخذ يسري على الجميع او لا، الحكم يفرق بين واحد وواحد. لما تيجي تقول لي ان دولة اللي قتلوا علي ابن ابي طالب ناس مجتهدين، دولة غلطوا، هذا قتل علي ابن طالب غلط، هذا مجتهد اجتهد فاخطأ والى اجر، لكن الذي قتل عثمان هذا كافر لا تقبل له توبة. ليش شنو الفرق؟ شنو هذا خليفة وطربة وهذا خليفة مثلا، ليش هذا حلال وذاك حرام؟ ما يفرق، كلام جاي يعني كلام منتن لا سبيل الى قبوله. تحترم عقلك واحترم عقول الاخرين. يعني احنا لما نشوف شيء من هالقبيل قد يدمي قلوبنا، يدمي مشاعر الوحدة عند المسلمين. فقصدي انا اريد الجيل، يعني مو كل مسلم، مو بس انا، كل مسلم يريد الجيل يكون واعي ويكون عنده قدرة على التمييز، لان احنا يهمنا مصلحة المسلمين. ارجوك، 1.5 مليار مسلم الان بالعالم تقريبا، هذول احنا نجي نخرب علائقهم من اجل 4 يعيشون عقليات القرون البائدة؟ ما لا لا لا لا لا. المهم ينبغي ان يتيقظ المسلمون الى هذا اللون من التراث الخطر اللي ما يزال عندنا يعيش ما بين افكارنا وبين تراثنا. طيب، تلقون اليهم بالمودة. زين، هذول في واقع الامر شنو عندهم؟ خطرهم منين؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق. زين، كفروا بما جاءكم من الحق. الحق شنو المقصود به؟ القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. يقول هذول، هذول مو بس اعدائكم، هذول اعداء الإنسانية. ليش؟ لان الشريعة الإسلامية ما اجت لكم بس، اجت للعالم. الله عز وجل أرسل النبي للناس كافة. فإذا إجت الشريعة للعالم يعني إجت تحمل الخلاص للدنيا. شلون يعني؟ الإسلام عندما نزل الدنيا مملوءة بأناس المعذبين، الدنيا مملوءة بآلام الجائعين، الدنيا من أولها إلى آخرها يجتاحها الظلم والغصب والقهر. اجى الاسلام يريد يخلص هالحالات ويطلع يخلص الناس من هالحالات من هالآلام اللي يعيشوها. اجى يحمل الخير، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تأمل رسالة عامة تحمل عناوين عامة مهمتها تخليص البشرية، ان البشرية تخلص من ألمها. فإذول كفروا بها، إذا كفروا بها يعني إيش راح يصير؟ يعني كفروا بما ينقذ الإنسانية، كفروا بما ينقذ الإنسانية. أنت ليش شنو عداوتك ويا الإنسانية؟ شنو عداوتك ويا هالعقيدة هاي؟ شقد يقول لي واحد، أنا مو عداوتي ويا العقيدة، عداوتي ويا اللي يطبق هالعقيدة. يعني التجيب للحجاج، زين، جماعة يجون مسلمين، لما يجون جماعة مسلمين يقولهم لا انتوا ما اسلمتوا صدق، خلصون من ضريبة الجزية، يأخذ منهم الجزية ويحط له وشم على ايديهم يشوي ايديهم ويرجعهم. هذا انا حتى لو 100 واحد يقول لي ان هذا مسلم ما اقبل قوله. مسلم ايش هذا؟ مسلم هذا كافر بحقائق الشريعة. هذا حكي والله قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد فلما رأتكم بأسنا اسلم. هذول ما انت تقدر، ما تقدر تطبق عليهم مقاييس لي، لا تحسد هذا على الاسلام. انت ليش رايح بس للحجاج؟ هذول نماذج، اكو 3-4. روح الى الباقين الذين حملوا الرسالة، الى هدي الرسول، الى هدي الطيبين هنا الصحابة الكرام مثلا، الى هدي
العلماء المخلصين المتقين الأبرار الأخيار إلى إلى إلى إلى آخره، إلى الروافد الأخرى. إيش واحد إجا إما أخطأ بالتطبيق أو تعمد أو هو ما آمن، ما عنده من الإسلام إلا قشر، لا تحسب لي إياه، ها لا تحسب على ظلم. يعني مثل ما الآن واحد يقول لي أنا شنو هي، أنا كفرت بهيئة الأمم المتحدة. وين ها هيئة الأمم المتحدة؟ جاي يشوف قدام عينها شعوب تذبح، ها وهي واقفة عاين، وهي عدها لا يشترق إنسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوة. هذا بند من البنود اللي تبنتها هيئة الأمم المتحدة. هذا مو ذنب البند، ذنب التطبيق. أنا شو سوي يعني؟ البشر ما جاي يصعد إلى هالمستوى. لما البشر ما يصعد لها المستوى، هذا مو ذنب القانون، ذنب البشر هم أنفسهم. ثم البشر تلعب بي، تتحكم بي المصالح، تتحكم بي الأهواء، ما عند مانع من أجل مصلحة دولة أن يشحق لشعب بكاملة. بهذا المعنى مو ذنب الدين أيضا، ذنب اللي إجا وقالوا نطبق الدين، هذا مو ذنب. وشوي الإسلام شنو ذنبه؟ يقول لي واحد مثلا إحنا أعداء هالنوع، لا هذا مغالطة، مو الشكل. إحنا ما نجي نعادي الإسلام من أجل أربعة خمسة حملوا حمل بدون هضم. وتنبه لي، أكو حمل مرة وأكو هضم، ودول شي يعبر عنهم القرآن الكريم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا تحط عليه كتب بها معلومات علمية يستفيد بها، شايله هو على ظهره، صحيح أكو بعض الناس منهم يحملها، يحمل أسفار، أما للتطبيق يعايشها من تجب دماءه لا. طيب، إذن القرآن الكريم يقول وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. نبه لي النقطة، شلون يطلعوه؟ لأن هاي نقطة هواية خطرة، هاي مو أقل من خروج الروح من الجسد، لأن من لا وطن له لا هوية له. الإنسان إذا طلع طلعوه من بلده يضيع، يضيع، نعم يضيع، لأن بلده مو بشقاع يقعد على هذا الأرض هاي، لا، بلد مشاعر، بلد ذكريات، بلد تاريخ، بلد عزة كرامة، هاي كلها إذا طلعوا منها يعني شلخوا من عنده روحه من جسمه، مو بمو سهلة. وبيش يطلعوا؟ يطلعوا بدعوات مفتعلة. قال أروي لك حاجته، المسعودي صاحب المروج هذا اللي يعبر عنه بعض المستشرقين يقول هيرودوت المسلمين، المؤرخ اللي يعتبر هيرودوت، شلون هيرودوت أبو التأريخ، هذا أبو تأريخ الإسلام. المشعودي الواقع عنده إحاطة في كثير من المواضيع، ويروي هالرواية وينقلها عن المجلسي أيضا بالبحار. الرواية يقول بغى، بغى كان غلام المعتصم، غلام تركي، كان من القواد الأقوياء. للشاعر لما يريد يعير العباسيين يقول هذول العباسيين مو عندهم خلفاء، عندهم حكام يعني خرقة يلعبون بها هذول الأتراك، ويقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف واحد من قواد الأتراك، وبغى هو هذا الثاني قائد. خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. هذا بغى كان رجل قوي، كان ينزل للحرب ما يلبس درع ولا يلبس لامة حرب، ينزل حاشر بديش داشته وبيده سلاحه ويقاتل ويخرج من الحروب سالما، لم يصب بشيء أبدا. قالوا له انت ليش الشكل السوي، يتعرض نفسك الى إبادة، تلقي بنفسك يتعلك، ليش ما تلبس درع، ليش ما تشيل وياك نعم ما تحترج به عن أعدائك؟ قلهم لا، أنا أروي لكم قضية، أنا شوفوني مطمئن لأن عندي ضمان، عندي مناعة. قالوا له منين جايتك؟ قلهم أنا أقول لكم. قلهم أنا يوم من الأيام جالس استدعاني المعتصم. القصة يقول قبلها أنا شفت صارت عندي هالحادثة، هي شنو؟ صاح للمعتصم
قال لي هذا أخذه، هذا شوف هذا يقول واحد جابوه إلى جابوه بأي عنوان، مطلعيه من وطنه بعنوان عند بدعة، هذا عند بدعة ارتكب بدعة طلعوه من وطنه. سبحان الله، اللغة نفس اللغة، التاريخ يعيد نفسه، ها غير مرغوب فيه، هذا عند بدعة طلعوه طلعوه. يقول جابوه إلى الطب أشم عصار الصياح بينه وبين المعتصم، الصوت ارتفع، صاح للمعتصم قال لي خذه ألقه في بركة السباع، روح إلى بركة السباع، أقعدهم بركة يجوعون بها السباع المفترشة، وإذا واحد شوية بدون ينتقمون من نزايد يتلذذون بتعذيبه بدخول السباع. هذا الإسلام، هو شكل في الإسلام يقول كذي، ها؟ في يقول أتيت به، لما جئت به صرت قريب من بركة الشباع، سمعته يشير رأسه إلى السماء يتكلم، قال إلهي أنت تعلم أنني لم أنصر إلا دينك، ولم أؤتى إلا عن طريق توحيدك، وأني ما دافعت إلا عن عقيدتك وعن ديني الذي أدينك به، أفتراك تسلمني؟ أنا إذا دني مشويه ما حد سلمني، تخليني بالدولة؟ يقول شايل راسه إلى السماء، بغى يقول تركني قشعريرة جسمي، ها أخذ يرتجف، تركني قشعريرة وأحسست بوجع بقلبي، وحشيت أن هذا من الجريمة أن أجيب ألقي بين السباع، اعتراني يقول شيء الموقف هزني، صار عندي هنا وقفت على حاجز، وقفت على حاجز بين تنفيذ أمر هذا وبين تنفيذ أمر الله، لأن هذا الرجل أسمع يناجي الله عز وجل، يقول قلت له على رجلك ملت بي وخرت عن طريق السباع، جبت إلى غرفة عندي يقول حبسته بالغرفة، شديت عليه الباب وطلعت اجيت إلى المعتصم، قال لي المعتصم هي ماذا صنعت؟ قلت له ألقيته في البركة، قال لي أما سمعته يقول شيء؟ ما سمعته يقول شيء؟ قلت له لا أنا أعجمي وهذا يتكلم باللغة العربية وما افتهمت ايش قال، هو اتكلم بس ايش قال أنا ما أدري، قال لي لا عليك روح اذهب. يقول اطلع، صار الصبح، يقول أقبلت فتحت الباب وقلت له أنا راح أطلق سراحك، بس أنت تعرف أنا الآن وازنت بينك وبين دمي، إما أنا أروح وإما أنت تروح، أنا إذا ما تحفظ علي هاي أريدك ما تظهر أيام المعتصم كلها، ما تطلع ما طول المعتصم حي ما تطلع، لأن إذا طلعت دمي يروح حدر، تفهمش أقول؟ قال لي نعم. قلت له بعد أنا الآن أطلق سراحك وأعطيك ما يعني راحلتك وما يكفيك وتروح ترجع إلى أهلك، بس أريد أعرف أنت شنو اللي السبب اللي خلى المعتصم يودورات ويرموك بالبدعة؟ قال والله أنا لست من أهل البدع، بالعكس أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد برسالة النبي وبنفس الوقت ملتزم بأحوال. قلت له إذن، قال لي دول ودونا والي، هذا الوالي يسطو على أعراض الناس، يعتدي على دماء الناس، ينهب أموال الناس، يشكك الناس المسلمين بعقائدهم، يقول أستنصر عليه ما حد ينصرني عليه، كلما أشوف أن هذا راح يفسد في الأرض ويعارض شريعة الله كلما أنخى أريد لواحد يساعدني نتوافر معا ونقف بوجهي، هذا ماكو أحد. يقول طفحت بي، أنا رجل عندي حساسية لأمر الله عز وجل، يعني الامتثال أمر الله، فصرت أترقب الفرص إلى أن ليلة من الليالي شفت هذا صار وحدة ما يم أحد، يقول هجمت عليه ليلا قتلته، ترى هذا وما أردت بذلك والله يعلم إلا وجه الله، بس لأن هذا رجل أفسد في الأرض واستحق القتل بما قام به من عمل فقتلته. فدول إجوا ما يردوني يطلعوني أنا بصورة واحد مدافع عن دينه، ذبوا علي هالتهم، هذا عنده بدع، هذا مبتدع، جابوني بعنوان البدعة وأخرجوني من داري، ما
من اهلي، طلعوني من وطني، لها العنوان عنوان البدعة. زين، هذا بغى يقول انا من بعد هالحادثة نايم بالليل رأيت كأن النبي صلى الله عليه وآله واقف وبين يديه مجموعة من صحابته، لما وقع بصره علي قال لي بغى؟ قلت بلى. قال لي لقد سرني ما أسديته إلى مسلم من أمتي، هذا اللي سويته إلى سرني، وقد دعا لك هذا بدعوة استجابها الله لك. قلت له يا سيدي من هو هذا؟ قال لي صاحب بركة الشباع، هذا اللي قالوا لك دب بركة الشباع وانت خلصت. قلت له يا رسول الله اذا كان دعا لي انا اريد ان لا احرم من دعائك انت، ادعو لي يا رسول الله بطول العمر. قال النبي بلى، سيطول عمرك، ينشأ اجلك. قلت له يا رسول الله اريد 95 سنة. تكثرها شفت ليش 95 ليش محدث؟ قال لي 95 سنة. يقول دعالي وبين يديه رجل قال اللهم قه ايضا من السوء، لا سوء يتعرض عليه. يقول سألت من هذا؟ قالوا لي هذا ابن عمه علي بن ابي طالب، هذا هو ايضا. يقول انا الان بعد ان دعولي بطول العمر وبالوقاية من السوء انا البس درع؟ ابدا لا درع ولا شيء، كلما اطب الى الحرب انت تشوفون اطلع وما علي شيء. قصدي من الحادثة شنو؟ قصدي من الحادثة هذا يقول طلعوني اخرجوني من داري باي عنوان؟ بعنوان ان هذا مبتدع، ها؟ مبتدع طلعوه. وهذا غالبا هذه هي سميها شنو؟ حجة الظالمين، دائما اذا طلع له واحد مو يختلف وياه بالراي خلاص هذا غير مروي، هذا مبتدع، هذا كافر بالوطن، مش هذا خائن. ليش؟ لان ما سجد للصنم، ما سجد للتواتر. هذا اللي شوف الآية تحذر المسلمين من هذا المصير، تقولهم يخرجون الرسول وإياكم. وفعلا طلعوا النبي من وطنه، فعلا رسول الله لما طلع من مكة أطال النظر إلى مكة، قال الله يعلم أني لم أخرج منك طوعا ولكن أهلك أخرجوني. كان إذا يجي واحد يسأله كيف خلفت مكة، إذا وصف له بعض الشجر اللي يحمل بمكة بعض نواحي مكة عين النبي تدمع. ترب وطن، ها؟ الوطن الواقع يبقى يعيش بأعماق الإنسان، الوطن يعيش بأعماق الإنسان. مو شاعر يقول لبلده فداء رمالك، فداء رمالك لا تقعي حديثك للعين والمسمع، صليني به بالمساء والصباح وفي يقظاتي وفي مهجعي، فإني بإيقاعه والرؤى أهوم في عالم ممتع، سأهفو لتربك وسط الجنان وإن كنت في يابس بلقعي، وأجدو لديك وهل مر في رحابك فكر ولم يقطعي. الواقع يبقى الإنسان مشدود إلى تربته، مشدود إلى وطنه. النبي كان يبكي يحن. وبنفس الوقت الحسين لما طلع عن المدينة وخرج من المدينة، تدري يعني أوطار بالمدينة قبل أن يطلع أشبعها، اجى إلى قبر جده، إلى قبر أمه، إلى المعاهد الأماكن اللي تعيش في أعماقه، إلى تربة المدينة، ونظر إليها مليا لكن أخرجه ما هو أقوى. وفعلا عائلته عز عليها أن تبعد وطلعت من المدينة، طلعت وياها الأسرة، طلعت وياها الأهل، ولكن رجعت يوم رجعت. وين رجعت؟ رجعت وما عدها إلا أرامل ويتامى. ولذلك أخت الحسين وقفت وين؟ على أعتاب الباع المدينة، على بابها، وانفجرت، أرسلت لعينيها العناء.
قامت تفكر شلون طلعت وشلون رجعت، والآن من اللي اجا وياها ومن اللي تركت في مكان آخر. انفجرت دموعها وانفجر عندها الحنين واتجهت تخاطبه.

كانت بدور وتزهر عليك والشهر قبل بين نعيش.

ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم لا تسلبنا صالح ما أنعمت به علينا، اللهم متعنا بكل

وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

0: من حلك كفالها
1: صار فيها وطلعت العفية ابن اخوي من حلك كفالها
0: الحومة ظلت ترجف من ابن الحسين من الصدر لذيالها.

الصدر من الصدر لريالها خادم مولاه الأكبر مصطفى حرب يلا.

شبكة بكر بن غانم بيها طب شبكة بكر بن غانم بيها طب سيف نار وصار نرقبهم حطب شبكة بكر بن غانم بيها طب شبكة

صاح اريد احول زلم حوي الرطب صاح اريد احول زلم حوي الرطب طبها مثل الطب المسكان ورجع مال سلالها رجع ما يلا طبها مثل الطب المسكان ورجع مال سلالها رجع ما يلا صار بيها وطرعت العافية من العافية من حل كفالها أنا شباب وصال وعيون الحسين تراقبه وصال وعيون الحسين تراقبه وقام يتخير الفاتي لشاه

0: وجايبه هب على السبعين ريح وهب هب على السبعين ريح وهب كفها والعب صاح لابن خو جابتك هنا يا لها
1: جابتك هنا يا لها
0: جابتك هنا يا لها

0: طلع يبرج سيف طالع من غامض طلع يبرج سيف طالع من غامض دخل الحوم ومثل هيل التراب هيج كظها وهالها هيج كظ يلا صار بيها وطلعت
1: الشجاعة
0: بني هاشم هذول شجعان

حشمت عفية بن أخوي العزيري حشمت عفية بن أخوي يا علي يا علي يا علي يا علي عمت زينب عمي عمت زينب تسمع بحق الحديد حش

الحمل يرتاح على متن العجيد، الحمل يرتاح على متن ابن العج. صاح خلت القل علي وانا بنبو هلمة شيالها هلمة.

مهلم طشرا لا مقام ولا مهلم بيدا والعباس عالم وابتسم قال عم ارجع لسيفك كل دم قال عم ارجع لسيفك كل دم صاح ما ينحن المثلك عند عم صاح ما ينحن المثلك عند عم عند عم مثلك تظل من الرجال ترجف من خيالها يا علي العند عم مثلك تظل من الرجال

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

صفوف الوفد الشرف والعاطفه والشرف والنوماس ملتزم بالعباس للشرف والعاطفه. طاحن جفوف الويفة للشرف والعاطفة.

العاط طاح جفوف الوفا، طاح جفوف لا الشرف والعاط. يا حضرة قمر بن هاشم الجواب، طاح جفوف لا الشرف والشرف والنوماس والشارة والنوماس من الكذب بالعضة. يا قمر بني هاشم من الشرف وال هذا النص رحمه الله. طاح جفوف الويفا لا الشرف والعاطفة.

والعار طاح نجفوف الوفا، طاح نجفوف الشرف يا عبر قمر بني هاشم اللي جاوب، طاح نجفوف الشرف والشرف والنوماس ملتزم بالعباس ولنا سمرت ذنب العاب. بارك الله فيك.

والجود والعز والفاضل والإحسان، شمعة حياته وهالمصحى فاضينها كالبرهان، من غانماته وعباياسها

تأدي الجهد وذمتك توفي العهد خويته.

والشرف والنماس من الكتم بن عباس ويلنا هلا نلتزم بالعب للشرف وال الى الشاعر نجيب الحاج كاظم مندور كربلاء.

وفاك والجود والعز والفاضل والإحسان شمعت حياتك وعبى أصحاب ظهنها في البرهان من غانمات خويتك تأدي الجهد ذميتك توفي العهد

وين طاح مجفوف الوفا طاح مجفوف لا الشرف ولا يا حضرك ابو فاضل طاح مجفوف لا لا الشرف والشرف والنوماس وين

0: علينا بالحكمة ذات الجلال وذات العلية العالمة بالحكمة ذات الجلال منحت قمر هاشم بثوب النعمة ولله وجلاله وصاغت وجوده من وجود العصمة أو
1: هنا
0: بيها
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

ايش كثر يا عم خاف من الشمر اجليل اجليل اجرك على رقي ارفع ايدك وصيح.

ضرب قل لهم كافي ضرب عما عما أنس غيرونه يا عم المنهل حبل وعليه.

المن يا عم المن هالحبل وعلي من يكتفونه عذرا صاحب الزمان قالت بيشل زمين ناقة وإيدي محتارقة شيلوا الحبل من رقبتي المختنقة قعد قعد استريح استريح بيشل زمين ناقة وإيدي محتارقة شيلوا الحبل من رقبتي مختنقة يا عم صارت

0: جابه وراس الحسين بطشت اويلي اويلي اويلي اويلي اويلي. سولفت ويا ابوها ويا راس ابوها اريد تباوع لهذا المنظر شلون رقية سولف ويا ابوها يقولون طلعت وكأني بمولاتي رقية طلعت ايديها وقالت لابوها لابوها لابوها بويا مو قد ايديا مو قد ايديا.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: انت وتويت حسرت زينب وصاحت والدميع يجري

عم لابن امي حصل دفايان يولا ظل على الغبر عم يا علي السجاد لخويا ما حصل دفا يدفن جثتي ابن امي وللزهره يسوي احسان ما شفنا يظل ميت ثلاث ايام عتربه

وخوي على الثرى عفته مطروحي وكثر همي ما هو بنم وجنيت بحمار عمت عيني على بنم

ما يدري ايش جرى على اخته وقد وليانها وعزها شماته وما بعد المسرة. خادم مولاي الحسين المرحوم الحاج معين السباك مثل الله يعني.

رحت يم جسم ابوي رحت لوالدي شفته ثلاث ايام فارقته يا عمه ودفنيت جثته ورضيع بالسهم مفطوم وسدته على صدره

ويا حسين كلها وكل أهل بيته وعساك إن شاء الله تأمني

قلبه علي الأكبر يا عم صار يمي حسين أبو قبر.

0: يا عم وراس ما عنده
1: شلون تبنت ابوك يا حسين يا عم وراس ما عنده
0: سمعت وهمل دمعه سمعت وهمل دمعه ثقل عزمه ولزام ضلع ويقلها واختلاف وضعه يا عم بداية الخد حسين صار على التروب نحر

التوت وتحسرت زينب وصاحت والدميع يجري عما يا علي السجاد ضاجمني لأضم صدري عما سألك لولا عم علي أنشدك عن أبو فاضل أخوي اللي كفى الخدري عم علي أنت موجوع وتعبان وأنا أدري بيك عم بس عم من رجع لي أبوك الحسين وسولف لي عن عمك ابو فاضل وعن حالته عم علي انت تدري ابو فاضل ما رجعوا لي يا للخير

0: الخضر
1: اجيتي وما جبيت وياك جوده ورايته الخضر

زادت حسرتي لكن يا عمش تنفع الحسرة يا عمش تنفع الحسرة يا عمش تنفع الحسرة والون والدميع شي فيك

0: عم زينب قولي انذبح حوالينا، قولي انذبح حوالينا ليش القوم تسبينا، مش كثر وصى النبي بينا، حفظوا عترتي بعدي وهذي حالتي العتر، حفظوا عترتي بعدي وهذي حالتي العتر، ولا
1: قالوا في الحسين.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

أتألم ويكون صوت أتألم

هاي العين تنضح دم سهمي الجمني شقد يألمني

علينا صعبة عندي يا زينب، أعيالي الضمن

عذري الطم الطم خويا عذري عاروم حيلي علي راس روم حيلي علي راس أسمع صوت شيالك

يا حبيبي عياله على رمح الهم نحر يقطر دم على رمح الهم نحر يقطر دم

زينب بعيني الدم ما شفتك بعد يا اختي

غيرتي من الشمس والحق وجهك تغير من الشمس والحار وجهك تغير.

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بطرف ثوب وحسين خوشن لم لميته وضاع منه هوايه مو كل لقيته بقبره خليته ودفنته وكمليته وصاح ووقف هذا صبعه هنا نسيته وشاهد

قفل الخيار أويلا على الحسين.

قلت الكافلك سالف وريده من وصلت الكافلك سالف وريده وقال يا هول على زينب شايل ايده وقال يا هول على زينب شايل ايده قلت له بن جوشن ولا هجية وحيده سوى العباس سوى بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده

عيد من وصلت الكافلج سولف وريده من وصلت الكافلج سولف وريده وقال يا هول على زينب شايل ايده عيد عيده وقال يا هول على زينب شايل ايده قلت لبين جوشن ولا هاتشي وحيده بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده انا ادرب طيحتي فوق

0: شو مسوي العباس؟
1: راكضي وطايح وراك يا عمتي يا عمتي.
0: إذا عندك حرقة وإذا عندك غيرة عليهم يلا جاوبني.
1: البس هام هواي قوله
0: هاي إي إي
1: ما والأشيم عطره
0: البس هام.

0: خادم الحسين علي عويدي الشويلي.
1: ذاك شاب بين الحروز على كتفه، ذاك شاب بين الحروز على كتفه، وشقني عليه السيوف وثياب عرسه.

رباقة الحنة اللي بجفه بنحر دم اخضر يصب جي روح ترفه نزل ياته بحفرته وصاح التراب فدوى لا تدفين بعد بيا شباب الما تهنى مثل ربعه وانحرام.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: الحق. حلقات من سلسلة في محراب كربلاء تعرف بقتلة الإمام الحسين عليه السلام الذين جسدوا نماذج التردي والسقوط في مسيرة الإنسانية. أعداء الحق، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عرفنا حتى الآن من هو عمر بن سعد، ما هو نسبه، ومن هم أقاربه، والجو الذي كان يعد منه ويحسب عليه. كما عرفنا نشأته ومرض حب الإمارة في قلبه، وماذا كانت تمثل الري التي سقط أمام بريق مالها وزخرف رئاستها. وقد آن الأوان للوقفة مع النصوص التي تتحدث عن الملابسات التي رافقت صدور كتاب إمرة الري عن ابن زياد. الرواية الأبرز في هذا المجال تتلخص بأن الديلم كانوا قد تمردوا واستولوا على دستبة التي مر التعريف بها، فتقرر إيفاد وال جديد من الكوفة إلى الري ودستبة يقود جيشا لمواجهة الديلم وفرض الأمن في تلك المنطقة الحساسة. كما عرفت كان هذا قبل أن يصل الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق، وكان ابن زياد قد أصدر الأمر إلى عمر بن سعد بالتوجه إلى الري لهذه المهمة، وسلمه كتاب إمارتها. وفعلا بدأ عمر بن سعد يجهز جيشه ويستعد للخروج. حدد مكان تجمع الجيش في منطقة من مناطق الكوفة تسمى حمام أعين، وأعين اسم شخص كان مولا لسعد بن أبي وقاص. وفيما كانت الاستعدادات جارية ويبدو أنها كانت قد وصلت إلى نهايتها، جاء الخبر بوصول الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق. كان الذين استنفرهم عمر بن سعد إلى الري ومواجهة الديلم 4000 مقاتل، وقد أصبح ابن سعد على مشارف السفر، فإذا بابن زياد يدعوه إليه ليقول له: سر إلى الحسين، فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك. فقال له عمر بن سعد: إن رأيت رحمك الله أن تعفيني فافعل. قال ابن زياد: نعم، لا مانع من إعفائك، على أن ترد لنا عهدنا، أي كتاب إمرة الري. وأسقط في يد ابن سعد، وعرف أنه أمام خيارين، وعليه أن يحسم أمره ويحدد خياره: إما أن يخسر الدنيا أو يخسر الدين، ولم يكن يعرف أنه سيخسرهما معا، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام أخبره بذلك. على أي حال، كانت ردة فعله الأولى كافية في الكشف عن سوء سريرته، حيث أنه طلب من ابن زياد أن يمهله ليفكر، وكأن الأمر يستدعي التفكير حقيقة. قال لابن زياد: أمهلني حتى أنظر. وقبل أن نرى كيف نظر، كيف فكر وقدر، تجدر الإشارة إلى أمرين. أولا، الخذلان الذي كان عمر بن سعد أهلا له بسبب ذنوبه ومعاصيه، بحيث أصبح يستحق أن يواجه مثل هذا الامتحان. وقد يعبر عن ذلك، وهو تعبير خاطئ، بسوء الطالع والحظ العاثر، إلا أنه في الحقيقة خذلان إلهي بما كسبت يداه. فلو أنه كان قد عجل في الاستعداد للخروج إلى الري لما واجه هذا المأزق. ولكن لماذا ابتلي بذلك؟ لماذا لم يعجل؟ هنا يأتي دور الخذلان. إن ذلك لم يكن صدفة ولا اعتباطا، بل هو نتيجة لمحاولات الخداع، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. طال تمرد عمر بن سعد على الله تعالى، وطال توثبه على محارمه، فأصبح مظهرا للخذلان، وكله الله إلى نفسه، فكان من أمره ما كان. ثانيا، أقف عند كيد الشيطان الذي جعل وليه بن زياد يربط إمرة الري بقتل الإمام الحسين، ويقول لابن سعد: إما أن تتولى الأمرين معا أو ترد إلينا عهدنا. وكان الشيطان بن زياد يعرف ضعف نفس عمر بن سعد أمام إمرة الري، فعرف من أين يأتيه ليمسك برقبته. خرج ابن سعد من قصر الإمارة وكأن كل جبال الدنيا على منكبيه. لقد انتظر الإمارة عمرا، وعندما وصلت نام رخي البال ملء جفنيه على أمل الغد الباسم الواعد. ويا لهول المفاجأة، كأنه كان حلما، سرعان ما تبدد، ولكن ما تزال ثمة بقية أمل. إذا رد كتاب الإمرة العهد إلى ابن زياد تبخر كل شيء وتلاشى الحلم، ولماذا يرده؟ ولكن معنى ذلك أن يقتل ابن بنت رسول الله، وكيف يقتله؟ أيعقل أن يقدم على ذلك؟ ألم يقل للحسين ذات يوم: إن قبلنا أناسا سفهاء يزعمون أني أقتلك؟ أيعقل أن يفكر بقتل الحسين؟ وإذا لم يفعل كان لابد من رد العهد إلى ابن زياد. وقد لا تقتصر النتيجة على حرمانه من الري، بل قد يحرم من الإمارة مطلقا. ولماذا يشغل نفسه بالشق الثاني، الحرمان من الإمارة مطلقا؟ إنه لا يستطيع تحمل حتى التفكير بالحرمان من إمارة الري. هذه هي الأفكار التي كانت تتجاذب عمر بن سعد عندما خرج من قصر الإمارة، أو شيء قريب منها، ومضى يبحث عمن يبثه مكنون ضميره والهواجس. يقول في معجم البلدان: فأقبل يميل يتردد بين الخروج وولاية الري والقعود، وقال: أأترك ملك الري والري رغبة؟ أمرجع مأثوما بقتل حسيني، وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني. يضيف صاحب معجم البلدان: فغلبه حب الدنيا والرئاسة حتى خرج، فكان من قتل الحسين ما كان. ويقول الطبري: فانصرف عمر يستشير نصحاءه، فلم يكن يستشير أحدا إلا نهاه. وجاء حمزة بن المغيرة ابن شعبة، وهو ابن أخته، فقال: أنشدك الله يا خال أن تسير إلى الحسين فتأثم وتقطع رحمك، فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان لك خير من أن تلقى الله بدم الحسين. وما كان أحوج عمر بن سعد إلى هذه النصيحة الصادقة، إلا أنه كان من أهل القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وكذلك يفعل حب الدنيا بأهله، كذلك تفعل المعاصي بأهلها. سمع عمر بن سعد هذه النصيحة ووعد أن يلتزم بها، فقال لابن أخته: فإني أفعل إن شاء الله. إلا أن الشيطان كان له بالمرصاد، وهو أي عمر بن سعد بنفسه قرر مختارا منذ دهر طويل أن يتخذ الشيطان قرينا، وهيهات أن يضيع الشيطان فرصة العمر هذه، فهو يغوي أحدنا سنين لتتاح له منه ثغرة فيصيب منه مقتلا. فكيف إذا كان الشيطان أمام هدف بحجم قتل سيد الشهداء عليه السلام؟ ولم تقتصر النصائح التي سمعها عمر بن سعد على ما تقدم، فهذا عمار بن عبد الله بن يسار الجهني ينقل أن أباه حدثه بما جرى بينه وبين عمر بن سعد، فقال: دخلت على عمر بن سعد وقد أمر بالمسير إلى الحسين، فقال لي: إن الأمير أمرني بالمسير إلى الحسين، فأبيت ذلك عليه. يقول الراوي: فقلت له: أصاب الله بك رشدك، أجل، فلا تفعل ولا تسر إليه. يضيف: فخرجت من عنده فأتاني آت وقال: هذا عمر بن سعد يندب الناس إلى الحسين، أي للخروج إلى كربلاء. فأتيته فإذا هو جالس، فلما رآني أعرض بوجهه فعرفت أنه قد عزم على المسير إليه. ويمكننا الإطمئنان بل الجزم بأن الذين نصحوا ابن سعد كانوا كثيرين، ولم يقتصر الأمر على نصيحتين أو ثلاث، فالأمر خطير والظرف حساس. ثم إن عمر بن سعد نفسه كان يبحث عمن ينصحه، وهو ما يدل عليه تعبير الطبري: انصرف يستشير نصحاءه. إلا أن ما وجدت التصريح به هو هذان الشاهدان. وهل تركت هذه النصائح أي أثر في عمر بن سعد؟ يبدو أنه أمام كثرة ما سمعه تجرأ على مفاتحة ابن زياد مجددا بالأمر، طالبا منه أن يرسل غيره إلى حرب الحسين. يقول الطبري: أقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد فقال: أصلحك الله، إنك وليتني هذا العمل، أي الري، وكتبت لي العهد وسمع به الناس، فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل، وابعث إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجزأ عنك في الحرب منه. يعني ابعث من هو أفضل مني في الحرب وهو يكفيك أكثر مني. ثم سمى له أناسا، عمر بن سعد يقترح على ابن زياد أشخاصا معينين ليرسلهم ابن زياد بدلا منه إلى كربلاء. فقال له ابن زياد: لا تعلمني بأشراف أهل الكوفة، ولست أستأمرك في من أريد أن أبعث، أي أنا أعرف منك بأهل الكوفة ولست محتاجا إلى استشارتك، وهي لهجة استخفاف به وازدراء له. أضاف ابن زياد: إن سرت بجندنا وإلا فابعث إلينا بعهدنا. ما زال إذن يبتزه بالعهد. ما هو العهد؟ كتاب إمارة الري. عندها استسلم عمر بن سعد لأن حب الدنيا كان سيد عمر بن سعد، هو الذي يوجهه ويؤثر في كل مواقفه. قال ابن سعد: فإني سائر. وتوجه إلى كربلاء فحارب الإمام الحسين، إلا أنه لم يحصل على ملك الري، وتأتي بقية الحديث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعداء الحق، حلقات من سلسلة في محراب كربلاء تعرف بقتلة الإمام الحسين عليه السلام الذين جسدوا نماذج التردي والسقوط في مسيرة الإنسانية. أعداء الحق، يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: راسي شاب راسي يا
1: ضوى عيوني
0: الطم الطم هنا
1: شلون حالي بالسبه يا شبيه اهل العبه شلون حالي بالسبه يا شبيه
0: ما يرحموني
1: ما يرحموني
0: صعبه شلون حالي

0: شلون حافيه
1: يا شبيح للعبه
0: ما يرحموني.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

امسك ماتق يوم دفنك يوم دفنك نور شمسك ما تغيب تشتعل نار

غابت غواهي وياهو يقدر يخنق الريح بهواهي ياهو يقدر يخنق الريح حسين شمس الله البقت تضوي بسماهي حسين شمس الله البقت تضوي بسماهي القاع يوم الحضنته تشرف تراها تشرف حسين شمس الله البقت تضوي بزواها القاع يوم الحضنته تشرف تراها النور باقي بكل زمان حب للناس امتحان شما بعد تشعر قريب يوم دفنك يا الحبيب.

ايه يوم دفنك النار الصدور تشتعل. خادم الحسين خادم الحسين ناظم الحاشي ممنون ممنون بارك الله. شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك تذبح وريدك. شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك. شلون قطعة وخمسرك عن خاتم يدك ندوى يا عن شلون كسرة وظهرك غيبة عضيدك غيبة شلون كسرة وظهرك غيبة عضيدك. عجب يا جبريل ما تدفن شهيدك عجب.

0: دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور تشتعل يوم دفنك يوم دفنك
1: يا الحبيب نور شمسك
0: يوم دفنك
1: يوم دفنك يا الحبيب نور شمسك ما تشتعل نار
0: تشتعل احنا لو نعرف تصير وما تمانيح بقبره ما نشعل شمع نشعل اصابع

0: بحب الذنوب توبة للرايد يتوب باسم ربك يستجيب يوم دفنك يا الحبيب باسم ربك يستجيب يوم دفنك يا الحبيب. تشتعل نار الصدور يوم دفنك يوم دفنك يا الحبيب نور شمس رد وياي
1: يوم دفنك يا الحبيب نور شمس
0: بعد بعد تشتعل كل قلب شيعي رسم لحسين.

رايد يزوره عين القلب شوف اكو بي الحسين في القلب شيعي رسم لحسين صوره عين القلب اذا رايد يزوره عين القلب اذا رايد يزوره حتى ما يطفى ويضل بالكون نور ارد ويايا بالكون ايه حتى ما يطفى ويضل بالكون نور الشيعي يوم العاشر يبين شعوره الشيعي يوم العاشر يبين شعوره يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح كل ألم عندك يطيب كل ألم عندك يطيب يوم دفنك يا الحبيب يوم دفنك يا الحبيب يوم دفنك اي كل ألم عندك يطيب يوم دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور تشتعل نار

0: هي
1: هذا يا باغي العليك امتدت ايدك خادم الحسين ناظم الحاشي هذا يا باغي العليك امتدت ايدك وذبح من شان النبي يشم بوريده وذبح من شان النبي يشم بوريده يشم الله يلعن ترثته وترثة يزيد الله يلعن ترثة يزيد صيح الله يلعن ترثة يزيد ايه ويلعن اتباعه وشكو يحبه ويريده الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد وما بيتشالك يا الغريب يوم دفنك يا الحق ايه ما بيتشالك
0: يوم دفنك يا الحق
1: ايه تشتعل نار بعد تشتعل

تشتعل لو نظرنا الحاضر وماضي القضية. شبابنا شبابنا ها ها

ذبحون شلون ينذبحون أسرى الجعفرية لو ما حشدك شمر راح تبية لو ما صولات الحشد الله أكبر الله الله لو ما صولات الحشد الحرة يسبيها العبد لو ما صولات الحرة يسبيها تكثر أصوات النحيب يوم دفنك يا الحبيب تكثر أصوات النحيب يوم دفنك

0: وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: عم زينب شرد سولف لك يا عمه، جسم أبويا تحير تبيما علمه.

منظر من رحيت رايد أدفنا ما كنت أتصور بهالوضع أنا القجيسمة عالتراب مطشر بهالوضع أنا القجيسمة عالتراب مطشر.

شفت جسم حسين أبويا ووضع حيل الثاني، شفت جسم حسين أبويا ووضع حيل الثاني. والله يا عم يا زينب أبكي دم خلاني، على جسم من أسالف خاف جرحك عاني.

خايف عيونيك يا عمه من البكي تعميها، خايف عيونيك يا عمه من البكي تعميها. الرقبة مقطوعة وشفتها بالسهام راميها، الرقبة مقطوعة وشفتها بالسهام راميها، وجثة هي مسحقة.

حال جسم حسين أبويا صدري ظلت عبرة الحال جسم حسين أبويا صدري ظلت عبرة شفت طعنة فوق طعنة وطبرة فوق الطبرة الصعبة يا عم أقول الخيل رضت صدره من السحيق بعيوني شفته انطبق صدره بظهره من السحيق بعيوني شفته انطبق صدره بظهره الجسم أبويا تحيرت من

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: جواب أولاد علي بعد عيني الله يعيني أخوتك ذبحوها أخوتك
1: ذبحوها
0: يا أبوي يا أبوي.

وثياب سلفا والخيم حرقا يا زين. الله يعينك هاليوم. فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك. الله يعينك. أخوتك ذبحوها أخوتك. والخيم حرقوها.

0: ما شتماها والخيم حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم.
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك والخيام حلقاها يا زينب.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

لطلب الرزق. روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه جاء رجل فقال: إن الدنيا قد أدبرت عني وولت. فقال له صلى الله عليه وآله: أين أنت عن صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون، وهي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثم استغفر الله 100 مرة تأتيك الدنيا صاغرة. فولى الرجل 3 أيام فلم يره، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لقد أقبلت الدنيا علي فلم أدري أين أضعها. وروي عن الإمام الكاظم عليه السلام في طلب الرزق هو أن تقول عقب صلاة الصبح 30 مرة: سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأسأله من فضله.

0: أكد كيدك، أسعى سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء، ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي، وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
1: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

ابو ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك. ماجور

0: لك.
1: الله أكبر.
0: بسريره جبريل كان موكلا أطيرت أما علمت لي أي معظم وطأت وصدر غادرته مفصلا ولثغره يعلو القاضي وطالما حسين ولثغره.
1: الله أكبر.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، من نعد مصاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة، من نعد مصاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة. يا زمن والله عجيبة بتعالي تصبح

مصيبة قل لي أذكر يا يا زمن يا زمن والله عجيبة يا زمن والله

انت تدري الليالي ذا تسير احلامه على عيوني تنام سير احلامه على عيوني تنام زينب تدور مشت عني اليتامى يا الله.

يا طفل لما انت فقده ضايع وتقدر تقصده، يا طفل لما انت فقده ضايع.

0: يا زمان
1: قل لي اذكر يا مصيف قل لي اذكر يا

حدر أبوه ساعة المرهى على خوه ضغضن الحدر أبوه ساعة المرهى على خوه من على الناقة وتشاهد جثة الوالي سليبة جثة الوالي

تكرهه ما اعوفك لو بدي من ريحت غصبا عليه ما اعوفك لو بدي من ريحت صيح ما أعوفك

0: أب زينب
1: ما شاء الله ولنا ولنا
0: قل لي خويا قلب البيت درب عشر ونينا يا حسين خويا قلب البيت درب عشر ونينا ونينا

0: وين ابو الغيظة؟
1: وين ابو الغيظة؟
0: خوفي لا يقع طفل من

0: خادم خادم
1: لا عتلكم فالأشد من خليتها لا عتلكم فالأشد من خليتها

اسمع ابن من هضمني وعلى وجه دمعي تجاره من هضمني وعلى وجه دمعي

0: اذكر يا موسي قل لي اذكر يا هلا قل لي اذكر يا موسي قل لي اذكر
1: هلا بيك
0: قل لي اذكر يا موسي
1: قل لي اذكر يا موسي.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شبات أحلى من الصبح، شبات أحلى من الصبح، مثل الشمس فوق الرمح، مثل الشمس فوق الرمح، خمع لعائلته، خمع لعائلته، حسين الربع في العرش مسلوب ما شاله نعش.

0: شبات أحلى من الصبح، شبات أحلى من الصبح، مثل الشمس فوق الرمح، مثل الشمس فوق الرمح، خيمة على عائلته،
1: خيمة على عائلته،
0: مذبوح.

صيح من يسمع عيونيني مذبوح بس عنابد ما فرقت عيني يلتفت راس على الرمح من يسمع عيونيني وياي يحكي من النحر زينب عذريني وياي يحكي من النحر زينب عذريني مو نحر هذا الفوق الرماح قلبي بعد الحنين شلون يرتاح مو نحر هذا الفوق الرماح قلبي

ضيعته الروح وضعت داعرها المخلص الموفق كرار حسين الكربلائي. يا ابوي ضيعته الروح وضعت ظهري وإحدى ودعت غالي بعد غالي فدري واصفوني نبي معقول زين بتنسبي فدري واصفوني نبي معقول زين بتنسبي ما صدقت حالي ضيعتها الروح وضعت ظهري.

يسأل معقولة زينب صاعدة ناقة بلا محمل والنوكي الهسدة غربت طول الدرب تسأل معقولة زينب صاعدة ناقة بلا محمل لعدها مثل عباس خو ما تركب والهزل لعدها مثل عباس خو ما تركب والهزل طولي قابل ما يعرف

مثل بين العرب. مضرب مثل بين العرب وحجابنا سيوف ورقب هبة وإبة ورفعة. دنيانا دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس. دنيانا دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس. كل خطوة لي في دمعة كل خطوة لي في دمعة. مضرب مثل بين العرب.

دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس دنيانا دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس كل خطوة لي في دمعة كل خطوة لي في دمعة لو تشف على زنود القمر كل هذا ما صاير لو تشف على زنود القمر كل هذا ما صاير شا صدر ابو اليمة سلم ما داسك الحافر وشا قلب زينب ما بقى بدرب السبي حاير لو شف على زنود القمر كل هذا ما صاير شا صدر ابو اليمة سلم ما داسك

0: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيديتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

علي أذيك وأدريب يا مكان تألميتي أسئلك يا الغريبة وشلشل الليل وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل.

0: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وما تشرب قبلك حلفتها معلمها الوفاي، ما شربت قبلك حلفتها معلمها الوفاي يمها الأرض.

0: في طيح المي عد
1: تريد ابوه يشرب الماء.

0: عطشان ما شربت ماي ما
1: شربت ماي. يا حسين يا حسين.

يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي قالت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

زين اجت الزهراء تشوفوا وليدها مقطوع راسه تقول له وليد المدلل شو مسوي بي ابا عبد الله انت ما تستاهل ليش هيك تسوي ايش سويت وياه

من ينذبح يسوي الرمل خدة وبسهم المثلث لقيت أعثار من شبده.

لك يا حسين يا علي خدك على الرمل انفرش امك ودور لك نعش خدك على

0: حسين ليش ما ينهر ما بلل الشفافة
1: ما ينهر ما بدل شفافه.

الزهرة نحرق وخيامك خفت جمرك وتناحرك فوق العطش كم حافر ظل يحشم بصدرك فوق العطش كم حافر ظل يحشم بصدرك من حرقة وخيامك خفت جمرك وتناحرك

مسافر ظل يهشم بصدره محني يشيل تعمامتك بيدي يمه وما أدري راسك وين يا وليدي ولي ولي

يا دي بنحرك الطابرات 12 امك ودور لك نعش بنحرك الطابرات 12 امك ودور لك وامسح اثار للخيل عن صدرك وامسح اثار للخيل عن صدرك

الارض اشوبكايا شلون اشوبكك والسهام عليك صوبك ارض اشوبكك وخايفة ألجم جروحك يا ابني يا حسين خايفة ألجم جروحك يا ابني يا حسين وش ما رديت أحفر قبر الله الله أكبر يا طحن وش ما رديت أحفر قبر ضلعي أذيني ساعد الله قلب سيدتي وش ما رديت احفر قبر ضلعي اذيني يا وليدي لو بيدي اخلي قبرك بعاني يا وليدي لو بيدي اخلي قبرك بعاني جسمك

لك نعش خدش كثر شفي خمش أمك ودم وامسح أثار للخيل عن صدرك وامسح أثار للخيل عن

عمره امسح بدي شيبتك يا شيبتك حمره فراق الولد يا ابو علي ما ينجبر كسره فراق الولد يا ابو علي ما ينجبر كسره دم ابكي وانا ساطرت بعيني يا زهره شي

بحاتح يعني من حار يا سيف انتهش امك ودور لك نعش من حار يا سيف انتهش امك ودور لك نعش وامسح اثر للخيل عن صدرك وامسح

0: سلام على أثر لا يزول، سلام على قمر ساطع في الأفول.
1: فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت.
0: سلام على أخضر الذكر بعد الذبول، له راية كلما تعب الخفق فيها استقامت كمئذنة من ذهب.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يا أبو فاضل يا اليمينك موت،
4: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت.
3: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت،
4: هذا سيفك أسرع من الصوت، اسمك نطرح حروف عشر أخوان نشوفه.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

اخت القمار اخت القمار عباس اميرة وتبقى ما اقول زين عيب ما اقول زين هلا اخت القمار اخت القمار عباس اميرة وتبقى الشام ما راح

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل

الله الله الله دمعت والدين على سمعني يا عليك الحسين من راح شاعرها شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي من خطوتي الناقل مشت وياها ذيك اللمه من خطوتي الناقل مشت

0: الشم.
1: والله يا ابو علي
0: حسين اغلى من الهوى اختنق له. والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم.

عند فراق الحسين. مني وانا

بحكي الله أكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرا قران واسفس

قلت لك من كلمة كربلاء كيل ما يمر

الله الله الله. الموت الموت عند فراق له فدوا روح لدموعك هاي. اي والله فدوا روح لك اتمنى بي خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعة تودينا عليك. من راح من راح مني وانا انزل.

0: حسين أحس بالجيم لو سولفت لك عنه.
1: شوف السهم سوى
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة. عبد الله طائر الجنة ينذبح عند آخر حلم عطشان كان بحضنه. عطشان كان
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي
1: وبعد
0: دبت قماطة كانت هواي.
1: والله ما عندي موجة.

ذبت ما طج راد الشهادة مثل رضا وحصلها اي شلون رادها كلمة اليوم تيتمت من راح من الوالي تنفع الأم بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الأم تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعتهم عيني بات يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كلمة

صباح غالي شمحلاته الأم تندفن بتفوف بينها الغالي بتفوف بينها الغالي.

0: شاء الله ما شاء الله.
1: الضوء تعيش بالراقي الحسين.

اسمك يا حبيبي شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

فيك حب مضرأة تركنا الخلق طول ما شاء الله جمالا يوسفي

الصورة تحدو بالعبادي مليكا تأسر القلب إلى درب الرشادي. الطم بلا كلام حبيبي أنت، أرفع يديك نشمي حسيني.

رجلا ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر هلا فزد

بسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ بسم الحسيني طهو

فضلي والفضل يحي يا حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم فضلي والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبع كوثر إماما.

والفجر يصليك عظيم الفضل والفضل يحييك حبيب الفجر والفجر يصليك عظيم الفضل والفضل يحييك إمام النهضة ويا ونبي

نبينا المسرفي وصرت النجمة النوراء فينا شفيع المذنبين المسرفي

0: فدوة فدوة
1: جمع
0: خادم خادم
1: تركنا خلق طرا
0: هلا تركنا
1: خلق
0: هلا بيك تارك
1: تركنا خلق
0: دماغ

وأنهار الورى تحيا على دمع السبايا، وأنهار الورى تحيا على دمع السبايا، وأجرام الفضا تهوي فمن حول الرزايا، عيون الأرض تبكي والسماء دماء أصلها

0: ضبها ضبها
1: جمال يوسف وانا بعد دوتريا تركنا خلق
0: صيح
1: تارك
0: ضبها نشمي
1: تركنا خلق طرحا وأتينا
2: تركنا

0: كل الفنا نبقى نواليك وذكرا أبديا ونبعا.
1: إذاعة جامعة المستقبل السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: عمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب. العراق أرض الحسين.

وعلى

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهونها.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. هذا المقطع من الآية الكريمة نزل بسبب، السبب يروى المفسرين عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول استدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله ووياي المقداد ابن الأسود، شخص ثلاثة، أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال أكو ضعينة تجدونها في روضة خاخ. روضة خاخ موقع بين مكة والمدينة، قال تلحقون بين مكة والمدينة هناك على ضعينة. الضعينة تطلق على المرأة أحيانا، ضعينة تطلق مرة على الجمع ومرة تطلق أيضا على المفرد. المرأة الوحيدة قد يعبر عن هذا الضعينة. قال أنتم تجدون ضعينة هناك أكو عندها رسالة، الرسالة اللي ناقلتها وياها جيبوا للرسالة من عندها. هاي طبعا بعد أن راحوا جماعة قبل هاي أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وقالوا لها طلع الرسالة اللي عندك، قالت أنا ما عندي رسالة ما عندي، حلفت لهم بالله رجعوا. النبي قال لهم جبرائيل أخبرني أن عندها رسالة، قالوا له يا رسول الله حلفت هاي حلفت هي جبرائيل وين حطها يعني مقابل جبرائيل. على العموم هاي اسمها سارة، هي كانت نائحة ومغنية في نفس الوقت، فكانت عند قريش بمكة تقوم بها الأعمال، هذا اليموت تنوح عليه وإذا عندهم عرس تغني به وشيء من القبيل. هاي أرسلوها قريش تتجسس يعني تواتيهم بالأخبار، لأن قريش صار عندهم إرهاصات بأن الحوادث اللي سووها ما راح تمر بسلام، يعني راح يصير على أثرها تحرك. الحوادث اللي سووها مثلا قبوا على خزاعة وهم يصلون بالليل وقتلوهم وبقروا بطون نشائهم وعملوا أعمال مروعة وخفروا ذمة النبي ونقضوا العهد، فكانوا يتوقعون أكو شيء بالجو، أرسلوا من قبلهم جماعة للتجسس ومنهم هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم لحقوا عليها أخذوا من عدها الرسالة، لأن هاي لما إجت إلى المدينة النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين كانوا متيقظين، أخبروا النبي أكو امرأة جاية من مكة وجيبوها، جابوها. سألها النبي أمسلمة أنت؟ قالت لا. قالها مهاجرة؟ قالت لا. قالها إذن ما الذي جاء بك؟ قالت لا أنتم الأهل والعشيرة، ولما رحلت من بعد واقعة بدر قسم من الأهل انقتلوا وقسم راحوا والعشيرة أيضا تفرقت، ولحقني من أجل ذلك لحقني شيء من الشدة وشيء من العوز والفاقة. قالها النبي أين ذهب عنك شباب مكة وأنت ترحين إلى النياح وإلى الغناء؟ نعم. قالت لمن بعد واقعة بدر إلى الآن أنا ما دعيت إلى شيء من هذا القبيل ولذلك ما عندي شيء وأنا جاي عبائشة. النبي على أخلاق العالية تفت إلى بني عبد المطلب أشرهم ساعدوها كسوها وعطوها أموال وأرجعوها. طلعة لما طلعت صارت على مشارف المدينة لحقها حاطب أحد الصحابة، حاطب دخل عليها قالها هذه 10 دنانير ذهب
وهذا برد، وأريد هالرسالة تعطيها القريش. طاها رسالة، قال هاي الرسالة احمليها واعطيها إلى قريش. الرسالة ايش كاتب يا حاطب؟ كاتب لهم خذوا حذركم لأن النبي يريد أن يغزوكم. هذا استنتج مع العلم النبي كتم هذا التحرك، يعني الطلعة إلى مكة النبي كتمها أبدا ما بينها لأحد. أمر المسلمين بالاستعداد، قالوا متهيئوا ويتعبئوا، يعني هيئوا أسلحتكم وهيئوا أنفسكم إلى قتال، لكن الجهة ما عينها. واستنتج هذا بأنه المقصود بمكة، عند عائلته هناك، وهاجر وعائلته ظلوا بمكة، وهذا خايف على عائلته أنه إذا النبي غزا قريش وعائلته بمكة خاف ينتقمون من عوائل المسلمين، فكأنه راد يسوي جميل على قريش، راد يصنع جميل يضع له عندهم يد حتى إذا صار شيء ما يتعرضون إلى عائلته أو يحفظوا له الجميل. في هذا السبب اللي بعثه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أرسل من خلفه أحضره، قال تعالى ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، أنا ما كفرت بعد إسلام ولا شككت بعد إيمان، اشترى أنا هاي دوافعي، اتصورت أن هذه العملية راح تحفظ لي مكانة على قريش وتخلص عائلتي. يعني قد لحظة من لحظات الضعف أو لحظة سميها شنو على أي حال مهما تسميها سميها، هذا الشيء اللي تشوفه عدم حزم، يعني أو بتعبير آخر ما أكو موازنة بين مصلحة عامة ومصلحة خاصة، وغالبا أغلب الناس تمر عليها اللحظات هاي لحظات الضعف. يعني أفرض أكو قضية عامة لكنه القضية العامة ما تقدم على القضية الخاصة، يقول لك عائلتي وأطفالي أنا أهم عندي، فالمسلمين مسلمين الله يخلصهم. خلاصة في هاي الحكاية سببها هاي، نزلت الآية بهذا السبب. ليه؟ خلي نرجع إلى الآية بعد أن عرفنا أن سبب النزول غالبا يلقي لنا ضوء على أجواء الآية، الأجواء العامة للآية، سبب النزول يلقينا عليها ضوء، يعني يعطينا ظروف الحادثة تماما بحيث تفسر كل جزء بالحادثة يفسر على هالضوء. بعد أن عرفنا هالمعنى نرجع إلى مضمون الآية. يا أيها الذين آمنوا، هنا أول سؤال يطرحه المفسرين، يقولون أن هذا شلون يخاطب يا أيها الذين آمنوا؟ ها؟ المفروض أن هذا قام بعملية تجسس، فيمكن أن يسمى مؤمن أو ما يمكن أن يسمى مؤمن؟ كيف يخاطب القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا؟ والغريب أنا يعني مستغرب شلون بعض المفسرين وقع بها المطب، فقال جائز على الجاسوس أن يقال له مؤمن. لا، الآية تخاطب سائر المسلمين المؤمنين لئلا يقعوا بمثل هذا الفخ، جاي خاطبهم يقولوا مستفيدوا من الحادثة، وإلا ما يخاطب نفس حاطب الجاسوس ما يطلق عليه مؤمن. وإن كان مفسرين قسم كبير منهم يذهب إلى أنه جاهز أن يسمى مؤمن لكن عاصي، وش يمر علينا نوع العقاب شنو اللي يعاقب به. زين، مثل هذه الحالة البعض يتصور أنه جائز هذا مع قيامه به العمل جائز أن نسمي مؤمن، وحلا للمؤمنين بصورة عامة يقولهم احذروا أن تقعوا بمثل هذا الفخ، وإلا المسألة مو يمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، تفت شوي للتعبير. الآية الكريمة تريد تقولهم أن عدو الله عدوكم وأن عدوكم عدو الله، يعني بتعبير آخر مصلحتكم ما تنفك عن مصلحة دينكم. يعني أكو بعض الناس يحاول أن يفكك بين مصلحته ومصلحة دينه، يقول أنا مثلا أسوي هذا العمل، شو أسوي يعني إلي ظروفي الخاصة. لا، ظروفك الخاصة ما تنفك عن ظروف المسلمين،
ظروف المسلمين بصورة عامة متشابكة متلاحمة، اللي يضرهم يضرك واللي يضرك يضرهم أيضا، لأن أنت جزء عضو في جسم الأمة، وفي نفس الوقت الأمة غطاء لك، الأمة كل وأنت أحد أجزاء هذا الكل، بما في فرق بين مصلحتك ومصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين متشابكة. الشاهد قد يقول لي قائل، يقول لي وين شيخنا هاي مصلحة المسلمين اللي تقول متشابكة؟ شو واحد يريد يأكل الآخر المسلمين، واحد يريد ينهش الآخر، وين هاي مصلحتهم المتشابكة؟ يا سيدي انت هاي الأصوات هاي اعتبرها أصوات نشاز، هاي لا تعتبرها أصوات مسلمين. الصوت المسلم نعم يهم مصلحة المسلمين، أما إذا تشوف دول اللي يوزع كفر وإيمان بكيفه وكل حصيلة من العلم عنده 4-5 كلمات حافظهن بدون أن يفقه معناهن، هاي أصوات لا تعيرها اهتمام، ما تساوي شيء هاي في الواقع وتنحشر. وأنا أقول لك هذه موجودة ما دام ماكو وعي عند المسلمين، أما شوية إذا تنام الوعي وصعد الوعي عندهم الأصوات كلها تسكت، لأنه ذولا إنما يعيشون وين ذولا مثل الجرثومة ما تعيش إلا بالمستنقع، نبه. وإلا في الواقع الصوت المسلم هو صوت المسلمين بصورة عامة، يعني أنا أخوي إذا كان مسلم وأنا مسلم حتى لو خالفني بالرأي ببعض الفروع أنا أجي لي أقيم عمله أقول له هاي مخالفتك رأيك مثلا صحيح أو باطل، أما أن يحمل عليه أنت كافر أو أنت كذا، ما دام يحتفظ بالأصول اللي تحطها في حدود الإسلام، يعني شنو؟ يعني يقول لا إله إلا الله ويقر بنبوة النبي وما ينكر ضرورة من ضروريات الدين، خلاص هذا مسلم. الشيخ يختلف وياي بالفرع، القرآن مخلوق لو مو مخلوق الله باكر ما يوقفني باللي تعال انت تعتقد القرآن مخلوق او مو مخلوق، ابدا هذا مو، هذا شيء من المعرفة العامة اللي يتحلى بها العلماء، ما إلها علاقة بالفرد المسلم اللي يريد الحد الأدنى يحطه على حافة الإسلام وما زاد عنده هو من الكماليات. أما أنه باشر مثلا الله تبارك وتعالى أن أن أن أني أفرض، يقول لي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا اللي يحطه بالنار شلون يضل عادل؟ يموت يوم يموت النار شو تسوي بيه؟ إذن قضايا تركها للفلاسفة ما لها علاقة بالفرد المسلم اللي على رسله اللي يريد يكون عند الحد اللي يخليه في حضيرة الإسلام، هذا هو. طيب نرجع للآية، فتنبه القائل هذا اللي يقول لي وين هذول المصالح متشابكة بلا كلام، ما في شك أن المسلم بما يحمل من عقيدة هو جزء من هذا الكل الإسلامي، وإذا كان جزء من هذا الكل الإسلامي يجب أن يكون يشعر بأن مصلحته مصلحة المسلمين، وما يصيب المسلمين يصيبه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني أنتم لا تتصورون أن اللي عادي دينكم هذا يكون ولي لكم. قد يقول لي هل معنى هذا أن إحنا الآن غير المسلمين نبعد نعاديهم؟ لا، الله يأمرنا بالتعايش، يعني إحنا الآن في عصر العولمة، الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتعايش مع باقي الناس، لكن يقول احذره، هذا أنت لا تجي تقدم مصلحة ذاك على مصلحتك أنت كمسلم، لا، أولا اتجه إلى مصلحة أخيك المسلم، بعد ذلك تعامل ويا الآخرين على أساس من التكافؤ، ما في مانع، أكو حدود رسمها الشارع، شلون نتعامل مع المعاهدين، نتعامل مع الكفار، نتعامل مع أهل الذمة، كلها هاي الشارع عطانا قواعد، فتحنا منهج وقواعد ونتعامل، وفعلا ما في مانع بالتعامل، وكتب الفقه تضمنت تغطية هالأحكام كاملة، الأحكام كلها كاملة غطتها كتب الفقه، كتب العقائد والفقه. طيب لكن اللي ينبغي أن يتنبه للإنسان أن يجعلوا مصلحة المسلمين نصب عينكم،
هاي وحدة. اثنين، هاي الحادثة على ماذا تدل؟ تدل على شيئين تنبه لهم. اما غالبا هذول العناوين اللي اخترعوها هذه تكون بؤر خطرة، كون نحط عليها شوية علامة. غالبا هذول اللي يجيك وقال لك عندي انا مؤسسة فنية، شنو يا هاي فنية؟ طلع فخذ المرأة، هاي فنية مثلا، موتشي وطلع بطنها وخليها ما ادري شو تسوي، ومن هالمفاهيم الجايفة. ها تعال هذا وقال لك هذا لون من الوان الرطيب الذوق، او لون من الالوان الحضارية. غالبا العفن ينبع من هنا، العفن يكون واحد يكون حذر يقظ اليه، لانه هذا مناخ مو سليم مو نظيف، والمناخ المو نظيف ما عنده مانع في سبيل رغبته وغرائزه ان ينسى كل شيء. ها يعني ارجوك انت واحد تشوفه يحكم باسم الإسلام وتلقى عنده مغنية تغنيها ألا عللاني قبل أن نتفرق، وهات اسقني صرفا شرابا مروقا، فقد كاد ضوء الليل ضوء الصبح أن يفضح الدجا، وكاد قميص الليل أن يتمزق، ويوصل به الأمر إلى درجة ينسى نفسه. وواحد من عندهم مو بس ينسى نفسه، يعلق نعلة في رقبته ويصيح أنا بدنا اهدوني للكعبة. يوصل بيهم الأمر إلى هالدرجة. فاتأمل هذا ايش تنتظر من عنده؟ عند مناعه بعد هذا ساعة الساعة ما تطلع منه الكلمة أو الرأي أو النظرية أو يفشي السر. ولذلك القرآن الكريم يريد يدلينا، يقول هذه هل لون هل أجواء هذا هل أفق هذا اللي يطون عود مزيفة، احذروا من عنده شوية. يعني مو معنى ذلك ان اكو نوع من انواع الفن هو في الواقع نظيف او وما يعادي الاسلام، لان ما بي ما ينافي الاسلام. تتقسم مثلا اذا وجد ما عنده عداء الاسلام جاء، اما اذا لا هذا اللي كل عفن وقدر. لا تقعد تبدل لي تتلاعب لي بالالفاظ وتحاول البنات لما تغير اللفظ يعني يتغير المضمون، لا ما يتغير المضمون، يبقى هو المضمون. فهذا الجانب يشير الى هالنقطة، ان هذه المرأة استغلت من هذا الطريق من هالناحية. هاي اثنين، ثلاثة، هاي الحادثة تدل على خطر المرأة. شلون يعني؟ يعني المرأة كيان مرغوب عند الرجل. طيب بحكم الغريزة اللي عند الجنسين عند الصنفين، المرأة ذات تأثير على الرجل، وإذا كانت ذات تأثير المرأة قريش استغلت تأثير المرأة. تأثيرها منين يجي؟ قسم يجي من العادات الاجتماعية وقسم يجي من الغرائز. شلون يعني؟ من العادات الاجتماعية العرب وحتى بعض الشعوب الأخرى غير العرب، المرأة يطوها لون من الحصانة، يطوها لون من القداسة نسبيا، يعني أن هذه عيب تروعها، حرمة لا تحاشيها لا تروعها مالك شغل بيها تركها. ها يعني يتحاشون أذيتها. ليش؟ لأنها المفروض هذا منين جايتهم النظرية؟ إما لأن المرأة أم والأم تترك بصماتها على عواطف الولد، أو لأنها زوجة والزوجة تترك بصماتها على غرائز الرجل وتترك بصماتها على الجو الأسري، أو لأن المرأة في كل الجوانب ذات تأثير، ولذلك اشتغلتها قريش. لما كانت ذات تأثير ينبغي هالطاقة هاي الخطرة ينبغي أن نهذبها، أن نخليها دائما في الأجواء اللي تناسب خطرها. يعني عندما يجي المشرع الإسلامي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يريد يرفعها عن مستوى الجهل، وإذا ارتفعت يعني لا يكون مثل أجواءكم أنتم تخلوها. يجي واحد يقول لي لا تعلموها القرآن ولا تعلموها الكتابة ولا تسكنوهن بالغرف، ويعبر عنه يقول هذا حديث نبوي أن النبي يقول لا تحطوهن بغرف عالية ولا تخلوهم يتعلمن الكتابة، لأن إذا تعلم الكتابة يقومون يكتبن للرجال. هذا كلام ما له معنى، هذا كلش ما له معنى.
لأن هذه الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم صنفين ذكر وأنثى، تربيها مثل ما تربي روحك، ربي روحك وربي أهلك. هي المرأة تتربى، الإسلام يربيها، يحطها بأجواء تربية، يشعرها بمسؤوليتها. شلون يشعرها بمسؤوليتها؟ لأن هذه هي العش، العش، العش اللي يربى به الكائن هو هي المرأة. المرأة هي المدرسة، المرأة هي رب اللي تبعث بالبيت الدفء والعاطفة والحنان. المرأة انت شايف الأم إذا أطفالها قاعدين داير مدايرها وتضفضف عليهم بجنحيها وتغذق عليهم الحنان، تملأ البيت كله رحمة وعطف. فالمرأة لها قيمتها، فبمقدار خطرها يجب أن تكون بمستوى المسؤولية. يعني لا يتحول هالطاقة تنصرف إلى عداء للإسلام. التفتت أن أعداء الإسلام ليش أول ما يركزون على من؟ يركزون على المرأة. وتسمع صيحات أكو، صيحات مال الدنيا. شنو هاي الصيحات؟ المرأة أعطوها حريتها. شو تريد يا أخي الحرية؟ أنت شنو اللي تريدها من الحرية من المرأة؟ طلبتين يعني حرية المرأة اللي تريدها شنو؟ الإسلام أولا ما يمنعها من أن تمارس العمل إذا اضطرت إلى أي عمل من الأعمال، تريد تمارس كل ما نعماكو، توقف ورا جهاز تشتغل وهي محافظة على كرامتها وشرفها مثلا وسترها، ما يمنعها، ما عنده مانع. ما يمنعها من طلب العلم، ما يمنعها من شغل الأمور التي لا تضر بفطرتها، تحفظ لها فطرتها. لأن أنت لا تنسى المرأة أعطاها الله عز وجل تكاليف ما أعطاها للرجل. يعني تفضل الرجل ما عنده ثدي بلبن، هاي المرأة عندها ثدي بلبن كنت ترضى أطفالها. الرجل ما عنده حجر يطف تغذية الحنان. ليش؟ تغذية الحنان مركبة في طبيعة المرأة. يعني المرأة ما عندها الهرمون ما الأمومة، الرجل ما عنده هرمون الأمومة، المرأة عندها هرمون الأمومة. هرمون الأمومة هذا اللي يثري صفة الحنان عند المرأة، يخلي عندها لون يشمه الطفل وهو في حضن أمه، ما يشتم بصدر أبوه، يشتم بحضن أمه. نبه لي زين. فأنا منين أجيب هذا؟ الله سلحها بهذا، لأن هي اللي تربي الولد، هي اللي ترعاه، هي اللي تعطيه الحنان والمودة والعطف. تتصور الأشياء اللي تغرسها الأم بنفس الطفل من صغره تبقى ويا عمره كله، ما تروح من عندها أبدا. ليش؟ لأنه صادفت المحل الملائم والمؤثر الفاعل، فيبقى عندها المعنى. المرأة إلى خطرها. فأنت شو تريد؟ يعني لا يمنعها الإسلام من علم، ولا يمنعها من أن تقوم بأي فعالية اجتماعية ما دامت لا تضر بفطرتها وعفتها. أنت شو تريد حريتها؟ هذول اللي يصحون حرية المرأة، شنو الحرية؟ يعني الآن احنا عندنا في بلداننا الإسلامية شنو الحرية؟ يعني ممنوعة مثلا من أن تكون تشتغل أفرض في معمل أو تشتغل في جهاز أو تشتغل؟ أنت بس احفظ لي أخلاقها، احفظ لي أجواء العفة، لأن إذا ما قدرت تحفظ لي العفة خربت الدنيا كلها. إذا ما احفظت لي عفتها خربتها للحياة. غالبا هالدعوات دعوات مشبوهة وراءها أهداف مريضة، تشعر أن هذا هدف من وراء هذه الدعوة أن المرأة تكون سهلة المنال، رخيصة تحت مستوى يديه، ساعة الساعة ينظر إليها كغريزة. وهي فرق، يعني أنت جاي تشتمها للمرأة لما تعاملها معاملة غريزة، ما تعاملها معاملة مدرسة تربي الجيل. أكو فرق. مرة واحد يعامل المرأة غريزة يقول لك هذا واحد كان يقولها لزوجته إنما نحتاجك لبضع دقائق، هاي يا بعض شنو السعدين تنزلين؟ لا، هذا كفر بالفطرة وكفر بما وضع الله عز وجل للمرأة. فالمرأة الواقع مثل ما أذكرت لك تقوم بعبء قد لا يقوم به الرجل، والرجل يقوم بعبء قد لا تقوم به، لأن هاي إلى وظيفتها وهذا إلى وظيفته. شفهمنا أن الآية جاي تشير بهذا إلى خطر المرأة، لأن قلت لك البعض
من مزايا المرأة مما أعطيت، جاي من موارثنا الاجتماعية، أن هذه ما نقدر إحنا نعرضها إلى ما نعرض إليه الرجل. يعني سهل أن يضرب الرجل، لكن إذا ضرب المرأة عار عيب، يعني عيروه، ما تخجل تضرب امرأة. المفروض أن المرأة إلها نمط من المزايا، بعضها يتعلق بالميراث الاجتماعي، وبعضها يتعلق بكيانها الجسدي، وبعضها يتعلق بمكانتها داخل الأسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقولهم لبعضهم، لهؤلاء اللي يضرب زوجته، يقول لك آخر الترجل آدمي، وقلت الآن تضربها للمرأة وبعد ساعة تضاجعها، شلون تجمع بين هالجوين؟ الجو الأول مال حيوان، الجو الثاني كل رقة وشفافية، شلون تجمع منها تضربها ومنها تضاجعها؟ هذا ما يجتمع. ما ينهى الإسلام عن هذا المعنى؟ أكلون من التعامل بالحسنى، مرأة إلها كرامتها، إلها مكانة، وإلها خطرها. يعني بقدر ما تحمل من مكانة يجب أن يحترى، لا تشتغل، ليستغلوها أعداء الدين وأعداء الخلق وأعداء الفضيلة، يستغلوها علما لهدم المجتمع. هذا كن يقظين إلى، لأنه الكيان الاجتماعي كله يتعرض للانهيار إذا انهارت المرأة. هذني ثلاث نقاط نستفيدهن من المقطع الأول. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هسه هي المودة ترى غير المجاملة. شوف، أكو مودة وأكو مجاملة. أنا ما عندي مانع أمر بواحد غير مسلم، أحييه بتحيته، أقول له مثلا صباح الخير مثلا، أو أقول له نهارك سعيد، أو أقول له مرحبا، أو أوقف ويا أجامله أسأل عن صحته، إذا جار راعي جواره، أدي الواجب الإنساني إجاءه، أي مانع ما بي. لكن المودة غير هذا. المودة تنتج منين؟ من تشابك الآلام والآمال. أكو عندي آلام وآمال، هاي الآلام والآمال تتشابك، آلام المسلم مع آلام المسلم، وآمال المسلم مع آمال المسلم. ودائما الجراح نشب، والآلام نشب، والآمال نشب، هاي كلها نشب. فإذا القرآن الكريم يقول لا تلقون المودة، تخلوها في غير مكانها. مودتك لإخوانك المسلمين، مودتك نعم لإخوانك المسلمين. ليش أقول لك أن الصوت اللي تشوفه نشاز، يعني أنا ما أنكر عندنا أصوات خطرة بتاريخنا، لا والله والله لازم نشوف لها في الطريقة. يعني تفتح بعض الكتب تلقى واحد يعتبر نفسه مسلم وقمة الإسلام، ويجيك يقول هد هذه الفرقة، أو هذا الشفلان، هذا يقتل ويحرق ولا يرحم ويلعن. أصلاً شوف ما جاي تقرأ كلام، جاي تقرأ فرد نار جهنم تشتعل. شيء طبيعي هذا. ليش؟ على قضية جدا بسيطة. يقول لا، ويا ريت هالمقياس هذا يعممه، يجي يقول لك أن هذا شتم واحد من الصحابة. يقول له يا أخي أنت منين لك هذا الحكم أن اللي يشتم واحد مثلا في الفتوى ابن تيمية ونظائرة مثلا، منين أنت منين لك هذا المدرك؟ شنو يموشانه الصحابة هم واحد يشتم الآخر، الصحابة كانوا ما بيناتهم، يصير عندهم هالمعنى بشر، والبشر ينفعل قد تصدر من عنده. طيب أنت هذا المعنى تلتزم به لو ما تلتزم؟ يشتموا علي بن أبي طالب 80 سنة على المنابر، وشتموا بالصلاة، مو واحد اجى كان يشتم على ابن أبي طالب، قال اجى واحد قال انا هذا شوية يريد بعد يترقى اكثر، قال ازودكم الحسن والحسين، اجى واحد ثالث قال لا وامهم فاطمة، ومع ذلك دول بعثهم في نظركم مسلمين. مروان ابن الحكم كان يصعد مولانا بالمدينة يشبع المنبر شتم لعلي ابن أبي طالب،
بس بعد الى الان مسلم ومؤمن وما دي شيء. عبد الملك ابن مروان مثلا اللي يعمد الى كل اثر يتعلق بالانصار او يتعلق ببني هاشم يمزق ويكثر اللعن ونأخذ منه احكام شرعية مو بس نعتبره. شو هذا ما كفر هذا الى الان ما كفر. طيب انا رفق بعواطفي وانا مسلم، احترم عقلي وعقلك، احترم وعي ووعيك. هو القانون غير يأخذ يسري على الجميع او لا؟ الحكم يفرق بين واحد وواحد. لما تيجي تقول لي ان دولة اللي قتلوا علي بن ابي طالب ناس مجتهدين، دولة غلطوا. هذا قتل علي بن طالب غلط، هذا مجتهد اجتهد فاخطأ والى اجر. لكن الذي قتل عثمان هذا كافر لا تقبل له توبة. ليه شنو الفرق؟ شنو هذا خليفة قربة وهذا خليفة مثلا، ليش هذا حلال وذاك حرام؟ ما يفرق، كلام جاي يعني كلام منتن لا سبيل الى قبوله. تحترم عقلك واحترم عقول الاخرين. يعني احنا لما نشوف شيء من هالقبيل قد يدمي قلوبنا، يدمي مشاعر الوحدة عند المسلمين. فقصدي انا اريد الجيل، يعني مو كل مسلم، مو بس انا، كل مسلم يريد الجيل يكون واعي ويكون عنده قدرة على التمييز. يعني احنا يهمنا مصلحة المسلمين. ارجوك، 1.5 مليار مسلم الان بالعالم تقريبا، هذول احنا نجي نخرب علائقهم من اجل 4 يعيشون عقليات القرون البائدة؟ ما بيهم هذول، لا لا لا لا لا بيهم. المهم ينبغي ان يتيقظ المسلمون الى هذا اللون من التراث الخطر اللي ما يزال عندنا يعيش ما بين افكارنا وبين تراثنا. طيب، تلقون اليهم بالمودة. زين، هذول في واقع الامر شنو عندهم؟ خطرهم منين؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق. زين، كفروا بما جاءكم من الحق. الحق شنو المقصود به؟ القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. يقول هذولا مو بس أعدائكم، هذولا أعداء الإنسانية. ليش؟ لأن الشريعة الإسلامية ما إجت إلكم بس، إجت للعالم. الله عز وجل أرسل النبي للناس كافة. فإذا إجت الشريعة للعالم يعني إجت تحمل الخلاص للدنيا. شلون يعني؟ الإسلام عندما نزل الدنيا مملوءة بأناس المعذبين، الدنيا مملوءة بآلام الجائعين، الدنيا من أولها إلى آخرها يجتاحها الظلم والغصب والقهر. إجا الإسلام يريد يخلص الحالات ويطلع يخلص الناس من هالحالات من هالآلام اللي يعيشوها. إجا يحمل الخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تأمل رسالة عامة تحمل عناوين عامة مهمتها تخليص البشرية، أن البشرية تخلص من ألمها. فإذول كفروا بها، إذا كفروا بها يعني إيش راح يصير؟ يعني كفروا بما ينقذ الإنسانية، كفروا بما ينقذ الإنسانية. انت ليش شنو عداوتك ويا الانسانيه؟ شنو عداوتك ويا هالعقيده هاي؟ شقد يقول لي واحد، انا مو عداوتي ويا العقيده، عداوتي ويا اللي يطبق هالعقيده. يعني التجيب للحجاج، زين، جماعه يجون مسلمين، لما يجون جماعه مسلمين يقولهم لا انتوا ما اسلمتوا صدق، خلصون من ضريبه الجزيه، ياخذ منهم الجزيه ويحط له وشم على ايديهم يتشوي ايديهم ويرجعهم. هذا انا حتى لو 100 واحد يقول لي ان هذا مسلم ما اقبل قوله. مسلم ايش هذا؟ هذا كافر بحقائق الشريعه. هذا حكي والله قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد فلما راتكم باسنا اسلم. هذول ما انت تقدر، ما تقدر تطبق عليهم مقاييس لي. لا تحسد هذا على الاسلام. انت ليش رايح بس للحجاج؟ هذول نماذج، اكو 3-4. روح الى الباقين الذين حملوا الرسالة، الى هدي الرسول، الى هدي الطيبين هنا الصحابة الكرام مثلا، الى هدي
العلماء المخلصين المتقين الأبرار الأخيار إلى إلى إلى إلى آخره، إلى الروافد الأخرى. الشواحد إجا إما أخطأ بالتطبيق أو تعمد أو هو ما آمن، ما عنده من الإسلام إلا قشر. لا تحسب لي يا. ها لا تحسب، هذا ظلم. يعني مثل ما الآن واحد يقول لي أنا شنو هي، أنا كفرت بهيئة الأمم المتحدة. وينها هيئة الأمم المتحدة؟ جاي يشوف قدام عينها شعوب تذبح، ها، وهي واقفة عاين، وهي عدها لا يشترق إنسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوة. هذا بند من البنود اللي تبنتها هيئة الأمم المتحدة. هذا مو ذنب البند، ذنب التطبيق. أنا شو سوي يعني؟ البشر ما جاء يصعد إلى هالمستوى. لما البشر ما يصعد لها المستوى، هذا مو ذنب القانون، ذنب البشر هم أنفسهم. ثم البشر تلعب بيه، تتحكم بيه المصالح، تتحكم بيه الأهواء. ما عند مانع من أجل مصلحة دولة أن يشحق لشعب بكاملة. بهذا المعنى مو ذنب الدين أيضا، ذنب اللي إجا وقالوا نطبق الدين، هذا مو ذنبه. شو يسوي الإسلام؟ شنو ذنبه؟ يقول لي واحد مثلا إحنا أعداء هالنوع، لا هذا مغالطة، مو الشكل. إحنا ما نجي نعادي الإسلام من أجل أربعة خمسة حملوا حمل بدون هضم. وتنبه لي، أكو حمل مرة وأكو هضم، ودول شي يعبر عنهم القرآن الكريم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا تحط عليه كتب بها معلومات علمية يستفيد بها، شايله هو على ظهره، صحيح. أكو بعض الناس منهم ها يحملها، يحمل أسفار، أما للتطبيق يعايشها من تجب دمائه لا. طيب، إذن القرآن الكريم يقول وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياك. نبه لي النقطة، شلون يطلعوه؟ لأن هاي نقطة هواية خطرة، هاي مو أقل من خروج الروح من الجسد. لأن من لا وطن له لا هوية له. الإنسان إذا طلع طلعوه من بلده يضيع، يضيع، نعم يضيع. لأن بلده مو بس قاع يقعد على هذا الأرض، هاي لا، بلده مشاعر، بلده ذكريات، بلده تاريخ، بلده عزة كرامة، هاي كلها إذا طلعوه منها يعني شلخه ومن عنده روحه من جسمه. مو بمو سهلة. وبيش يطلعوه؟ يطلعوه بدعوات مفتعلة. قال أروي لك حاجته. المشعودي صاحب المروج هذا اللي يعبر عنه بعض المستشرقين يقول هيرودوت المسلمين، المؤرخ اللي يعتبر هيرودوت، شلون هيرودوت أبو التاريخ، هذا أبو تاريخ الإسلام. المشعودي الواقع عنده إحاطة في كثير من المواضيع، ويروي هالرواية وينقلها عنا المجلس أيضا بالبحار. الرواية يقول بغى، بغى كان غلام المعتصم، غلام تركي، كان من القوات الأقوياء. للشاعر لما يريد يعير العباسيين يقول هذول العباسيين مو عندهم خلفاء، عندهم حكام يعني خرقة يلعبون بها هذول الأتراك. ويقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف واحد من قواد الأتراك، وبغى هو هذا الثاني قائد. خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. هذا بغى كان رجل قوي، كان ينزل للحرب ما يلبس درع ولا يلبس لامة حرب، ينزل حاشر بديش داشته وبيده سلاحه ويقاتل ويخرج من الحروب شالما لم يصب بشيء أبدا. قالوا له أنت ليش الشكل السوي دي؟ تعرض نفسك إلى إبادة، تلقي بنفسك يتألك، ليش ما تلبس لا، ليش ما تشيل وياك نعم ما تحترج به عن أعدائك؟ قلهم لا، أنا أروي لكم قضية، أنا شكوني مطمئن لأن عندي ضمان، عندي مناعة. قالوا له منين جايتك؟ قلوا أنا أقول لكم. قلهم أنا يوم من الأيام جالس استدعاني المعتصم. القصة يقول قبلها أنا شفت صارت عندي هالحادثة. هي شنو؟ صاح للمعتصم
قال لي هذا أخذه، هذا شوف هذا يقول واحد جابوه إلى جابوه بأي عنوان، مطلعيه من وطنه بعنوان عنده بدعة، هذا عنده بدعة، ارتكب بدعة طلعوه من وطنه. سبحان الله، اللغة نفس اللغة، تاريخ يعيد نفسه، غير مرغوب فيه، هذا عنده بدعة طلعوه طلعوه. يقول جابوه إلى الطب أشم عصار الصياح بينه وبين المعتصم، الصوت ارتفع، صاح للمعتصم قال لي خذه ألقه في بركة السباع، روح إلى بركة السباع، أقعدهم بركة يجوعون بها السباع المفترسة، وإذا واحد شوية يردون ينتقمون من زايد يتلذذون بتعذيبه بدخول السباع. هذا الإسلام، هو شكل في الإسلام يقول شيء، ها؟ في يقول أتيت به، لما جئت به صرت قريب من بركة السباع، سمعته يشير راسه إلى السماء يتكلم، قال إلهي أنت تعلم أنني لم أنصر إلا دينك، ولم أؤتى إلا عن طريق توحيدك، وأني ما دافعت إلا عن عقيدتك وعن ديني الذي أدينك به، أفتراك تسلمني؟ أنا إذا أدني مشويه ما حد سلمني، تخليني بالدولة؟ يقول شاير راسه إلى السماء، بغى يقول اعترفني قشعريرة جسمي، أخذ يرتجب، اعترفني قشعريرة، وأحسست بوجع بقلبي، وحشيت أن هذا من الجريمة أن أجيب ألقي بين السباع، اعتراني يقول شيء الموقف هزني، صار عندي هنا وقفت على حاجز، وقفت على حاجز بين تنفيذ أمر هذا وبين تنفيذ أمر الله، لأن هذا الرجل أسمع يناجي الله عز وجل، يقول قلت له على رجلك ملت بي وخرت عن طريق السباع، جبت إلى غرفة عندي يقول حبسته بالغرفة، شديت عليه الباب وطلعت اجيت إلى المعتصم، قال لي المعتصم هي ماذا صنعت؟ قلت له ألقيته في البركة، قال لي أما سمعته يقول شيء؟ ما سمعته يقول شيء؟ قلت له لا أنا أعجمي وهذا يتكلم باللغة العربية وما افتهمت ايش قال، هو اتكلم بس ايش قال أنا ما أدري، قال لي لا عليك روح اذهب، يقول اطلع. صار الصبح يقول اقبلت فتحت الباب وقلت له انا راح اطلق سراحك، بس انت تعرف انا الان وازنت بينك وبين دمي، اما انا اروح واما انت تروح، انا اذا ما تحفظ علي هاي اريدك ما تظهر ايام المعتصم كلها ما تطلع، ما طول المعتصم حي ما تطلع، لان اذا طلعت دمي يروح حدر، تفهمش اقول؟ قال لي نعم. قلت لو بعد انا الان اطلق سراحك واعطيك ما يعني راحلتك وما يكفيك وتروح ترجع الى اهلك، بس اريد اعرف انت شنو اللي السبب اللي خلى المعتصم يود وراك ويرموك بالبدعة؟ قال والله انا لست من اهل البدع، بالعكس انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد برسالة النبي وبنفس الوقت ملتزم باحوال. قلت له اذا، قال لي دول ودونا والي، هذا الوالي يسطو على أعراض الناس، يعتدي على دماء الناس، ينهب أموال الناس، يشكك الناس المسلمين بعقائدهم، يقول أستنصر عليه ما حد ينصرني عليه، كلما أشوف أن هذا راح يفسد في الأرض ويعارض شريعة الله كلما أنخى أريد لواحد يساعدني نتوافر معا ونقف بوجهي، هذا ماكو أحد. يقول طفحت بي، انا رجل عندي حساسية لامر الله عز وجل، يعني الامتثال امر الله، فصرت اترقب الفرص الى الليلة من الليالي، شفت هذا صار وحده ما يم احد، يقول هجمت عليه ليلا قتلته، ترى هذا وما اردت بذلك والله يعلم الا وجه الله بس، لان هذا رجل افسد في الارض واستحق القتل بما قام به من عمل فقتلته. فدول اجوا ما يردوني يطلعوني انا بصورة واحد مدافع عن دينه، دبوا علي هالتهمة، هذا عنده بدع، هذا مبتدع، جابوني بعنوان البدعة واخرجوني من داري.
من اهلي، طلعوني من وطني بهالعنوان، عنوان البدعة. زين، هذا بغى يقول انا من بعد هالحادثة نايم بالليل رأيت كأن النبي

ينشأ أجلك. قلت لها رسول الله أريد 95 سنة. كترها ليش 95؟ ليش محدث؟ قال لي 95 سنة. يقول دعالي وبين يديه رجل قال اللهم قه أيضا من الشوء. لا شو يتعرض عليه. يقول سألت من هذا؟ قالوا لي هذا ابن عمه علي بن أبي طالب. هذا هو أيضا. يقول أنا الآن بعد أن دعولي بطول العمر وبالوقاية من الشوء أنا ألبس درع؟ أبدا لا درع ولا شيء. كلما أطب إلى الحرب أنت تشوفون أطلع وما علي شيء. قصدي من الحادثة شنو؟ قصدي من الحادثة هذا يقول طلعوني أخرجوني من داري بأي عنوان؟ بعنوان أن هذا مبتدع. ها؟ مبتدع طلعوه. وهذا غالبا هذه هي سميها شنو حجة الظالمين. دائما إذا طلع له واحد مو يختلف وياه بالرأي خلاص هذا غير مرة. هذا مبتدع. هذا كافر بالوطن. مش هذا خائن. ها؟ ليش؟ لأن ما سجد للصنم، ما سجد للتواتر. ها؟ هذا اللي شو الآية تحذر المسلمين من هذا المصير. تقولهم يخرجون الرسول وإياكم. وفعلا طلعوا النبي من وطنه. فعلا رسول الله لما طلع من مكة أطال النظر إلى مكة، قال الله يعلم أني لم أخرج منك طوعا ولكن أهلك أخرجوني. كان إذا يجي واحد يسأله كيف خلفت مكة، إذا وصف له بعض الشجر اللي يحمل بمكة بعض نواحي مكة عين النبي تدمع. ترب وطن. ها؟ الوطن الواقع يبقى يعيش بأعماق الإنسان. الوطن يعيش بأعماق الإنسان. مو شاعر يقول لبلده فداء رمالك، فداء رمالك لا تقرعي حديثك للعين والمسمع، صليني به بالمساء والصباح وفي يقظاتي وفي مهجعي، فإني بإيقاعه والرؤى أهوم في عالم ممتع، سأهفو لتربك وسط الجنان وإن كنت في يابس بلقعي، وأجثو لديك وهل مر في رحابك فكر ولم يقطعي. ها؟ الواقع يبقى الإنسان مشدود إلى تربته، مشدود إلى وطنه. النبي كان يبكي يحن. ها؟ وبنفس الوقت الحسين لما طلع عن المدينة وخرج من المدينة، تدري يعني أوطار بالمدينة قبل أن يطلع أشبعها، اجى الى قبر جده الى قبر امه الى المعاهد الاماكن اللي تعيش في اعماقه الى تربة المدينة، ونظر اليها مليا لكن اخرجه ما هو اقوى. وفعلا عائلته عز عليها ان تبعد وطلعت من المدينة، طلعت وياها الاسرة، طلعت وياها الاهل، ولكن رجعت يوم رجعت. وين رجعت؟ رجعت ما عدها إلا أرامل ويتامى. ولذلك أخت الحسين وقفت وين؟ على أعتاب الباء المدينة على بابها، وانفجرت أرسلت لعينيها العناء. دامت تفكر شلون طلعت وشلون رجعت، والآن من اللي جويها ومن اللي تركت في مكان آخر. انفجرت دموعها وانفجر عندها الحنين واتجهت تخاطبه

ما وقفت وين اجت رأسا من بعد قبر النبي عادت الى دار ابي عبد الله.

اجري تدخل الى الدار محراب الحسين امامها خالي محارب اخوتها تجول في صحن الدار وحقك لو شهبت الدار على جهب دمع سجاد اشوف

كانت بدور وتزهر عليك والشهر قبل بين نعيش.

0: ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم لا تسلبنا صالح ما أنعمت به علينا، اللهم متعنا بكل قوانا واجعلها الوارث منا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي النبي وأهل بيته. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

يا ام مثل ونيتوي يا ابني يا ام مثل

بك دمعا شفيتي على الشميع اه احترق بطنابك بغيابك تدري صرت بغيابك دمعا شفيتي على الشميع اه احترق بطنابك يا روحي متوزعة بينك روحي يا جاسم وشوف الوريد غاب.

يا كل تعب ذيك السنين ارحمني بس بجوابك حتى الورد همي حنين ذاب العلم صوت الأنين يا كل تعب

وين الهوى لو هبتني لأحلامك تاليها أتحسر الماضيها ذيك الليالي يا الولد يا الرمح.

الرمشك محلي ساحة حرب تمشي وأشوف صوت استمع ضرب السيوف يا الواحدك ما بين الوف ولا رتو طحيت جدا ساحة حرب تمشي وأشوف صوت استمع ضرب السيوف يا الواحدك.

0: ضامتي تخيل حرب قطعت القلب
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، عظم الله أجورنا وأجوركم ونحن نعيش هذه الأيام المباركة الأليمة وذكرى استشهاد الأقمار المحمدية. مرحبا بكم براديو تشات وحديث إذاعي. حديث اليوم سيكون عن تغطية الجانب الإعلامي لهذه الثورة وهذه الأيام، ويعني كل ما يتعلق بالجانب الإعلامي. سأحاور ضيفي اليوم، وهو ليس ضيفا بل هو صاحب المكان، الزميل الصحفي الكبير الأستاذ حسين الحسون. السلام عليكم أستاذ حسين.
1: عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم عزيز أخي الصحفي المهم أستاذ علي فليفل ولكل مستمعين الكرام، وأني أجدد التعازي والمواساة لمقام نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم باستشهاد أهل بيته في محرم الحرام. حياك الله.
0: بداية شكرا لوقتك وشكرا لحضرتك. يمكن لأول مرة نتحاور على الجو.
1: أي أول مرة.
0: أنت صحفي مهم ومن الأسماء المهمة والأقلام المهمة في بابل.
1: شهادة اعتز بها أستاذ علي.
0: الله يحفظك أستاذ حسين.
1: خصوصا من شهادة تجي من زميل لك وزميل مهم وصاحب تاريخ مشرف في هذه المهنة.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
0: الجانب الإعلامي لثورة الحسين، يعني كما حملته السيدة زينب وكانت هي الصوت المهم لهذه الثورة، نشوف أنه هذه يعني يوم بعد يوم وعام بعد عام تتسع هذه الدائرة، تكبر هذه الدائرة.
1: نعم.
0: تكون التغطية أهم، تكون التغطية أكبر. في الحديث عن ما رأيته بتغطية زيارة العاشر من محرم وما ننتظره في زيارة الأربعين، شلون نشوف المشهد الإعلامي؟ يعني نبتدي بأداء القنوات الفضائية، خلينا نقول.
1: نعم
0: نعم.
1: أستاذ علي، يمكن المتابع الجيد المختص في الرسالة الإعلامية لمناسباتنا الدينية، والمناسبة الأكبر هي مناسبة عاشوراء وزيارة الأربعينية، يرى هناك تطور ملحوظ في سنوات ما بعد 2003 بعد سقوط النظام البائد. يرى هناك تصاعد في الخطاب الإعلامي في هذه المناسبات. سنة بعد سنة القنوات تكتسب خبرة، المقدمين يكتسبون خبرة أيضا، هناك بدأ تنوع في البرامج وفي التغطيات لهذه المناسبة،
0: أصبح المحتوى يختلف.
1: وصلنا إلى مرحلة هذا التطور إلى دخول السوشيال ميديا، وهو التطور الكبير في التغطية. أيضا هناك تغطية جيدة في السوشيال ميديا لهذه المناسبات، لكن لا زال الإعلام العراقي أنا أشوفه أحادي الاتجاه في هذه التغطيات. إذا تحب ندخل على على هذا الموضوع.
0: نعم تفضل.
1: لا زالت الرسالة، رد الصدى هو داخلي. أغلب قنواتنا الفضائية تخاطب جمهورها. أغلب مواقعنا في مواقع التواصل الاجتماعي، منصاتنا الإعلامية مبدعة جدا، لكن هي ما زالت تخاطب الجمهور الداخل أو الجمهور الموالي، إن يعني أردنا يعني نوسع دائرة
0: المتلقي
1: أحسنت. هذا طبعا يعتمد على رسالة وسياسة القنوات الإعلامية. يجب على قنواتنا الإعلامية، هنا من نقول القنوات الإعلامية أريد أشمل الكل، فضائيات، منصات، إذاعات، كل ما عندك وسيلة إعلامية تأثيرها خارج الحدود. لا زال الخطاب هو خطاب أحادي الاتجاه. لا زالت رسالتنا تفتقر إلى كثير من مآسي عاشوراء. عندنا الزيارة الأربعينية زيارة بها آلاف القصص. قصص تكافل، قصص نظافة، قصص مواساة، قصص أكل. طبعا مع الأسف دائما نركز على الأكل، ورسالة مودة، رسالة محبة، رسالة تآخي، مشاركة باقي الديانات،
0: قصص عظيمة،
1: مشاركة باقي الطوائف، قصص مليانة قصص. نشوف أغلب قنواتنا تكتفي ب تنصيب كاميرات بث مباشر، وهناك بعض اللقاءات عن الطبخ، عن المسير. لحد الآن ما دخلنا بالعمق.
0: دائما نقول للأخوة يعني الصحفيين أو المصورين، أقولهم المسير الناس، كل شخص جاي من أي مكان سائرا إلى كربلاء، وحتى ذا ما جاي مشي، حتى ذا جاي بالسيارة، وهذا قصة
1: نعم
0: نقدر نسلط الضوء عليها ونقدر ناخذها ونقدر نتناولها بطريقة واحتراف الصحفي. الرسالة هي الرسالة موجودة، حتى عندك رسالة أعظم رسالة بالكون اللي هي الإمام الحسين، تقدر تأطرها بإطار ممكن أن توصل لأي شخص بالعالم. يعني أنت ليش تبقى يعني تخاطب فقط الجمهور اللي هو أصلا موالي لك؟
1: نعم.
0: هو جمهورك أصلا. طيب وسع الرسالة. أنا أريد فد تقرير بالإنجليزي، أريد تقرير باللغات الأوروبية، أريد تقرير بلغات ثانية، مثل ما جاي نشوفك أفلام من السينما العالمية أو تقارير أو وثائقيات باللغة العربية، وهي اللي الإنتاج جهات أجنبية. طيب ليش هم جاي؟ هذا الإنتاج ليش جاي يصير؟ لأن يريدون التأثير، يريدون تأثيرهم يوصل. يعني شوف كل المنصات العالمية وكل الدول، حتى دول أوروبا عندها قنوات وصحف، لحد الآن صحف إلكترونية ناطقة باللغة العربية.
1: يعني جزء من جمهورها، الجمهور مهم،
0: تريد التأثيرها يوصل، تريد خبرها يوصل، تريد حدثها، وأهم شيء هو التأثير. تعرف حضرتك يعني خير من يعرف أنه الإعلام هو تأثير.
1: طبعا هو
0: اليوم نشوف بي بي سي عندها قناة بالعربي، وسي أن أن بالعربي، وسي بي سي بالعربي، وتلفزيون العربي، وهي كلها جهات أجنبية سوت قنوات
1: حتى تخاطب الجمهور العربي
0: ناطقة باللغة العربية. طيب إحنا ليش ما عندنا هيك شيء؟ ليش ما عندنا منصة مختصة تصور هاي الأشياء وتخليها بإطار صحفي، بإطار إعلامي حلو، وتطلع هاي القصص للعالم؟
1: أحسنت، ملاحظتك جدا مهمة أستاذ علي. إحنا الحمد لله والشكر، إحنا اليوم خطابنا بدأ يأثر في جمهور كان يعتبرك كافر، كان يعتبر تفجيرك هو حسنة.
0: بالمناسبة هذا اللي أنت تقوله صحيح، موجود التأثير، بس هذا اللي اشتغلتها مواقع التواصل مو القنوات الفضائية.
1: أنا جايك بهالخطاب هذا. فإحنا بدينا الحمد لله والشكر بدينا نغير الصورة النمطية الموجودة، وتحديدا يعني أنا ما أحب هاي التسميات، لكن حتى نضع النقاط على الحروف، خصوصا باتجاه شيعة العراق. إحنا سابقا انتحاريين لعنة الله عليهم والمفخخات كانوا يكسبون أجر، يعني كل زيارة وكل مناسبة ما تخلو، الله يبعد إن شاء الله أيام ما ترجع، من تفجيرات ودفعنا ثمنها آلاف الشهداء وآلاف الجرحى. مواقع التواصل الاجتماعي عندنا بعض يعني المختصين بهذا الجانب نجحوا في إيصال رسالة، بس هذه الرسالة هي رسالة مشتتة أستاذ علي،
0: بعدها مجزوءة أصلا،
1: بعدها مجزوءة، كل واحد يشتغل وفق ما يرى مناسب، هناك من يصيب وهناك من يخطئ ويصير عندك إعلام عكسي. أنا مع فكرتك في إنشاء منصة،
0: منصات
1: حتى بيوم التغطية، مثلا ما رجلة طويريج العتبة الحسينية متفضلة تطيها كلين. يعني ليش ما يطلع واحد يعلق باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الأوروبية، حتى باللهجات، ممكن أجيب مقدمين برامج باللهجة المصرية، باللهجة الجزائرية. هذا الجمهور هسه ذا ما أريد كسبه أحيده، هناك كثير من الذين يحملون العداء لأهل البيت، هسه على الأقل ما أريد يحبني، بس على الأقل أكفي شره. وإضافة أنه أصل هذه الرسائل اللي يصنعها الشعب العراقي رسائل معجزات، يعني أنت 4-5 مليون يركضون في مكان واحد والحمد لله وشكر صفر إصابات، عندك قريب 20 مليون يسيرون تقريبا 10-15 يوم ليجوع يبات بأمان، نساء، هذه الرسالة الكبيرة جدا، نساء تقطع 500-600 كيلو متر بكذا يوم،
0: أمان
1: دائم، وناس تمشي بالليل، ناس تمشي بالنهار، فأني أثني على إضافة. إحنا ممكن أستاذ علي نستغل في شيء بعد اللي هم المؤثرين. إحنا بدينا نشوف بالفترة الأخيرة كثير من المؤثرين العرب والأجانب بدأوا يزورون العراق ويصنعون قصص ويتجولون في المتنبي ويروحون كاهي وقيمر وراحوا للأهوار. طبعا دول مهمين جدا، خصوصا هذا مثلا يمكن اسمه ابن حتوتة، ممكن هيك شيء، هذا الأردني زار العتبات قبل فترة صارت عليه هجمة، لكن مش خلال التعليقات شفنا انه لا هو أردني، شفنا أردنيين بدأوا يردون على الأردنيين من يسوقوا له شلون تروح تزور المكانات، قال لا بس بي. دول مهمين جدا، دول المفروض
0: حتى التفاعل هسه عنده قل من وراء هذا
1: من وراء هذا. اوكي دول اليوتيوبرية مثلا اجيهم بيوم الأربعين انتقي من كل بلدان العالم فد واحد، مصاريفهم موجوده وما شاء الله عندنا خيرين وجهات ممكن تدعمهم. ذولا خليهم يعيشون الحدث، هم دا يجون بس دا يجون بصوره عشوائيه، واحد يجي على حسابه، واحد دعا صديقه، واحد كذا. لا، ذولا خصص لهم فندق وفر لهم امكانيات وانطيهم لابس حتى اجور، ما كل العالم يعمل به. هذا ترويج لك اصلا، هذا انت ممكن ناس تجيك باكر عقبه تدفع فلوس حتى تشارك بهالمناسبه هذه، يجوز مو مسلمين
0: استاذ حسنين
1: بس حبا لان يعيشون مثلا هذه التجربه مع الناس.
0: استاذ حسنين، هولندا بيها مهرجان يسموه مهرجان الطماطم.
1: الناس
0: شايفة. واحد يضرب الثاني يسوقوه دول العالم كلها تسمع به. وهو حدث يعني هسه ما اريد، بس هو أتفه من أن واحد يطرق له أصلاً. صحيح. وينقله.
1: نعم.
0: وتنقله القنوات وأكو هيك حدث وهيك. إحنا هسا عوف لي الرسالة الدينية، أنت أعطيني الرسالة الإنسانية بس. من ذولا كذا مليون شخص يسيرون من البصرة الكربلة 400-500 كيلو، متوفر له مسكن وملبس ومأكل ومشرب وكل شيء، ما كل شنو بالك، حتى التدليك، حتى الرصيد، حتى شو تريد بالك.
1: صح صح.
0: متوفر له هذا الحدث
1: قصص،
0: ليش ما اخذه اسوقه بطريقه
1: أحسن.
0: صحيحه
1: احسن قصص.
0: يعني احنا نعرف عن ماراثون بالارجنتين، مهرجان ركض من فلان مكان فلان، وهذا الحدث العظيم ما تعرف بدول بصفك عندك حدود وياها، ترى مشكله،
1: مشكله كبيره. وهذه اللي عندها حدود بصفك ما اخذ نظره عن هذه المناسبه، نظره سيئه. تعرف انت الاعلام المضاد والاعلام
0: الارهابي عالميه تشتغل ضدك،
1: تعرف الكيان وهاي المجموعه تحاول تسيء، لا بالعكس تنسب لهذه الزياره فد امور ما انزل الله بها من سلطان. حتى عتباتنا وعندهم قران ثاني ومن الامور هذه. يعني اكتشفت كثير من اليوتيوبرية العرب ما يجي يفتح القران الكريم وحشوه. قال انا واحد من عندهم قال انا سللت بسكوت، رحت فتحت القران الكريم مالتهم لقيت الطبعه السعوديه، تعجبت قاعد وين القران مال الشيعة، قران فاطمه وكذا. الى لهالدرجه واصلين انه القبله يصوروها القبله باتجاه غير شيء. يعني هذه الحقائق بدها تكشف. صحيح. كثير من الامور لابد من استغلال هذا الموضوع. هذا الموضوع يعيد عليك فوائد دينيه وفوائد انسانيه، وتبين عظمه هذا الشعب اللي وصل لكل الدول انه بلد تناحر ومشاكل وتفجيرات وإرهاب وفساد وسرقات.
0: وهاي الصورة أستاذ حسنين، هاي الصورة كانت سابقا يمكن أقوى، هسه أكو مواقع تواصل اجتماعي، هاي يعني تنشر منشور خلال ثواني، منشورك بكل دول العالم
1: ومجاني
0: ومجاني. طيب ليش ما استغل هاي؟ أكو جانب مضيء بالموضوع. مثلا أنا منتبه للأخوة مثلا بالمواكب اللي طلعوا.
1: نعم.
0: مواكب السائرة بكل المحافظات. سابقا كان الموكب يطلع ويرجع وخلاص، يعني ماكو اي اشكال.
1: نعم.
0: ممكن احد ياخذ صوره بموبايل ممكن. هسه جاي نشوف اكو يعني اكو ثوره مصورين موجودين،
1: وكانه اسسوا قسم اعلام لكل موكب.
0: كل موكب جاي تطلع ويا مصورين جاي. نعم. يصورون ويسوون ماده. هسه اكو واحد يشتغل صح، اكو واحد يريد له شويه، واحد يعلمه، اكو واحد
1: صح.
0: هذني لو نستغلهم وندرب ذولا مثلا او نسعى الى ان هذا المحتوى اللي يطلع نسوقه بطريقه معينه، انه تجمع مثلا هيئه المواكب خلينا نقول اللي هي مختصه بهذا الموضوع.
1: طبعا هذا هم دورنا،
0: هذا هم دور. لازم تجمع ذولا مثلا المصورين، عم اذا عندك موكب وياك مصور مثلا، اذا وياك مصور دز لنا اياه، خلي نفهمه شو يسوي، شو يشتغل، شلون يصور، شلون هذا
1: المحظورات المسموحات الكذا. اكو بعض الامور
0: حتى ما تنوخذ عليك، لان اكو شغلات انت ممكن تصورها ممكن هي تنوخذ عليك، هي ما تفيدك
1: بالضبط.
0: انت تتخيل انه هاي الك بس لا، هي تنفهم عليك
1: طبعا.
0: يعني مصور قبل يومين مطلع فيديو بالعتبه، شخص يعني بيوم العاشر ومن قد ما يعني تفاعل والموضوع ويبكي ويشيل بالتراب ويحط على راسه ويتشي، اخذوه سوقوه على انه شوف الشيعة شو يسوون، شوف ما ادري شنو، شوف هذا شوف. فقلت له يعني تواصلت انا يعني انا عارف المصور، قلت له انت لو مصور الحدث بطريقه يعني ثانيه يمكن يختلف الموضوع.
1: نعم.
0: وتباع هو المنشور اللي ورا تفاعله قليل، والمنشور اللي قبله تفاعله قليل، بس هذا المنشور
1: صار عليه تركيز.
0: ها ليش؟ حتى يضربون فد شيء معين. هنا سابقا كنا نسولف ويا الأخوة بالقنوات، نقولهم مثلا واحدة من الأشياء، نقولهم مثلا الصلاة، صلاة الجماعة. لا تصور صلاة الجماعة مباشر وتقرب الكاميرا على المصلي، ما يجوز. قالوا ليش؟ مثلا اكو شخص اثناء صلاه الجماعه ممكن لمس وجهه مثلا،
1: صحيح،
0: لمس شعره،
1: صحيح.
0: لمس، تدري هنا هاي قدسيه الموضوع،
1: ممكن ابتسم، ممكن كذا،
0: شوف. فنقولهم، ننصحهم، ننصح الاخوه المخرجين، تصوير الصلاه، صلاه الجماعه، اخذها بدرون من بعيد،
1: لا تطب كلوز عليه،
0: لا تطلع لي معاني الشخوص والوجوه، ممكن احد يتحرك، ممكن تعرف هاي قدسيه صلاه، قدسيه يعني اهم شيء بالحياه.
1: صح،
0: يصح،
1: صحيح.
0: فهذا الموضوع اكو ذني يعني، كون ياخذون الكلام، كون يسمعون شلون الناس تشتغل حتى يشتغلون صح، حتى ما ينخذ علينا شيء، حتى ما تصور شيء انت بقصد تخدم بس انت جاي تاذي بي.
1: نعم،
0: فهذا المفروض الكل يسمع، احنا المفروض يعني
1: هذا
0: ما تطلع ازمه عليك.
1: احسنت، هذه الملاحظه جدا مهمه، صار عليهم يعني فكرتك جدا حلوه، خلي ممكن نشتغلها اذا لحقنا على زياره الاربعينيه او السنه القادمه ان شاء الله، اذا الله كتب لنا عمر، انه ما قبل العاشر او ما قبل دخول محرم هيئه المواكب تعقد اجتماع، وطبعا دائما تعقد بالمزارات يعني، نجمع به كل الجهات، يا ريت انه السنه القادمه ندخل كطرف،
0: يا ريت اكو
1: يعني
0: جهات صحفيه تكون موجوده،
1: جهات صحفيه
0: حتى يقولون للموضوع.
1: احسنت، انا عندي تواصل وياهم الناس، وحتى بالاجتماع يعني العام، هاي السنه ما حضرت، العام اللي قبل حضرت به. فهذه ملاحظه مهمه، انه نشرك جهاتنا الاعلاميه بهذا الموضوع، نعطيهم ملاحظات، افكار، نطلب منهم الاعلاميين بالمواكب ناخذهم باجتماع خاص، نعطيهم المحظورات. هسه احنا على مستوى المزارات، بحكم ما نشتغل بالمزارات،
0: نعم،
1: احنا عندنا قائمه من المحظورات وقائمه من المسموحات، خصوصا بعمليات التصوير عندنا هواي امور ما نركز عليها، صور النساء، الكلوزات، تصور النساء من بعيد، موضوع الاكل، موضوع الفلوس، موضوع كذا، دائما ذني المحظورات نبتعد عنها حتى نطلع صوره نقيه للمتلقي. احنا صحيح لتنظيف الصوره،
0: نعم،
1: نفهم للمصور يابا تحاول تنظف الصوره مالتك، مثلا اذا تتصور وتكرم مثلا اكو نفايات بالشارع، حاول لا تطلع هاي النفايات، صوره قريبه لعمليه ممكن انت معتقدك هذا، بس المقابل يعتبره هذا
0: فتشي. عندكم بصراحة فتشي يعني، احنا مو بصدد ان نسولف بنتاجكم، بس بصراحة فتشي يفرح، عندكم شيء اسمه قصة مرقد وهيك شيء، اعتقد
1: انتم
0: تشتغلون عليه لتعريف الناس بهاي المراقد.
1: احسنت، اشتغلنا باللغة الانجليزية، مزار نبي الله ذو الكفل اشتغلنا باللغة الانجليزية،
0: صدقنا الموضوع، انا شفت هذا
1: أي.
0: كلش فرحت به
1: باللغة الانجليزية،
0: طرحنا الموضوع وانا يعني نسيت انتم اشتغلون هيك شغل،
1: اشتغلنا باللغة الانجليزية،
0: شوف شلون حلو،
1: خصوصا مزار نبي الله ذو الكفل، يعني
0: مزار مهم، ترى
1: مزار مهم، يجمع الأديان،
0: نعم،
1: يعني هو هنا تعرف قبر لنبي الله ذو الكفل اليهود،
0: أيضا وصفة مسجد
1: داخله مسجد النخيلة اللي هو أسس الإمام علي عليه السلام، يعني على قولة مقولة أستاذنا الكبير سعد علي عبد الجليل، يقول هذني محطات، شو يسميها، محطات كونية، الله سبحانه وتعالى اختار هاي المحطات محطات كونية، هذه هنا بقعة جمع بها كل الأديان لرسالة معينة. فإحنا قلنا إحنا هذا ليش ما خاطب العالم، عندنا هيك مكان، فاشتغلنا بشكل قصة زائر جاي وكذا،
0: كان شيء كلش حلو،
1: إنه أول مرة يدخل المزار، وعندنا واحد باللغة الفارسية إن شاء الله راح ينزل على مرقد مزار الإمام القاسم، باعتبار مزار القاسم مظلوم جدا لأنه هو أخو الإمام الرضا، إحنا بدنا نشتغل أيضا قصة وكأنه زار أول مرة يجي المزار الإمام القاسم باللغة الفارسية، نحاول هذه إن شاء الله من يكمل، هو تقريبا يعني بسبق المونتاج مالته، أيضا تحية الأبطال بشعبة إعلام مزارات بابل، هذا راح نحاول نصدره للجمهورية الإسلامية، باعتبار أنه نحاول نكسب سياحة دينية، سياحة، هذا أخو الإمام الرضا، يعني
0: شوف الإعلام من يودي، الإعلام من يودي، يعني احنا اللي جاي نسولف به هو مو بس جدوى ثقافية او جدوى انسانية، حتى جدوى اقتصادية،
1: بالضبط،
0: انه تجيب تعرف الدول وتعرف المسلمين وتعرف النيابة، ترى اكو هيك مزارات، ترى اكو هواي ناس ما تعرف، اكو
1: ما
0: مثلا
1: تعرف
0: مقام النبي ابراهيم ببابل،
1: ما تعرف بيه،
0: ما تعرف النبي ايوب في بابل، الابيار النبي ايوب في بابل، او مرقدة في بابل، او فلان نبي فلان مرقد،
1: صحيح،
0: يعني كذا مية قد 400 مدري ايش قد مرقد في بابل،
1: بين مزار وبين مقام،
0: طيب ذني المفروض الناس تعرفهن، هسه مو بس العراقيين، رغم هم العراقيين نصهم ما يعرفون، يمكن اكثر من نص،
1: ايه،
0: بس اقلها
1: بابل عندنا ما يعرفون، بدنا نحاول احنا نروج، ودائما اقول لهم لو عن طريق نشرنا لفيديو اثنين ثلاثة يندلون هذا المزار أنا أعتبره إنجاز على الخاص طبعًا. يقول لك هذا وين المزار هذا وين المكان وهذا
2: شيء نجاح وبي جدوى يعني ستة تسويق مثلا أنه تشرح مرقد القاسم وين والقاسم منه وسيرته شنو ومدري شنو من توصله بلغة فارسية 100% أنا أضمن لك راح تجي أفواج زائرين من إيران لهذا
1: صح.
2: المكان بالتالي راح يصير أكو دخل للمدينة وراح يصير أكو حركة وراح يعني مثلا مرقد الألوية الشريفة شوف شون كان سابقا كان مرقد بسيط غرفة بسيطة ما حد يعني
1: زيارات قليلة من خمس مزارات ينافس يعني ويا العتبات المقدسة من عدد الزائرين
2: مزار مهم محطة مهمة
1: مزار يعني زيارات
2: من كل
1: مليونية
2: كل أنحاء العراق وحتى من إيران ومن كل مكان جاي يجون فهذا هو حتى بجدوى احنا هذا اللي جاي نقوله هذا
1: دائما نحكي على الموضوع هذا لا تشكك تدخل بالنسب وما نسب وكذا
2: يا احنا ما هاي احنا
1: هذا قصة ثانية
2: مو شغلنا
1: هذا مو شغلنا قصة ثانية
2: شغلنا جانب الإعلام الرسالة الإعلامية
1: وصل رسالتك الإعلامية أستاذ علي خلينا نحكي على المكشوف بعد يعني النفط شو بقالة عالميا كل الخبراء الاقتصادي يقول لك النفط يعني ما بقى لفت 20-15 سنة ينهار نشوف هسه ثورة السيارات الكهربائية ووجدت الطاقة النظيفة تدخل والليثيوم ولن الأمور النفط بقى له 10-15 سنة هسه يعني جوز هاي التوترات في المنطقة
2: 10-15 وبس انغلق رمز انتهى الموضوع
1: رحم الله والدي
2: بعد ما نقدر نبيع برميل
1: ما تقدر أحسنت ما تقدر تبيع برميل انت بلد مثل العراق بلد ريعي معتمد يبيع نفط ويطرواتب والعالم دا تعيش به هسه اذا انحلت اوكرانيا الازمه اوكرانيا وروسيا وانفتح المضيق ينزل النفط يمكن لل $40 او $30 ما يعادل تكلفته تكلفه انتاجه
2: صحيح.
1: ما يعادلها
2: تكرير واستخراج
1: هذه دول عندنا دول محيطه عايشه على السياحه وانت عندك سياحه رهيبه وبامكانك
2: خصوصا الدينيه
1: اكو واحد من جماعتنا سوى فد شيء يعني انا احكي على الهواء ما اريد اقول اسمه مجال السياحه سوى استاذ علي جاب جروب من وحده الدول دمج ما بين السياحة الدينية والسياحة الآثارية جابهم البابل ودهم للمزارات ودهم لمدينة بابل الأثرية اختيارية مزج بين السياحة الدينية وبين السياحة الأثرية هاي الآثار فد نجح فد يعني الجروب يعني قسم هو كثير من عندهم راحوا البابل راحوا زاروا الآثار سامعين هنا وكذا وش اسمه فإحنا ليش ما نسوق محافظة بابل محافظتنا يعني أكثر من مرة اشتغلت وكل محافظ يجي يمكن بس هذا أستاذ علي تركي ما صارت فرصة أطرح موضوع تفعيل السياحة الدينية الرسمية اللي عن طريق الجروبات السياحية الإيرانية اللي تجي تقريبا 5,000 أو 10,000 يمكن شركة الكوثر ما يحضرني اسمها هذه الدخل بالأيام الاعتيادية من عشرة إلى 5,000 زائر دول عندهم خط يصح لخط صير الجروبات هذه
2: لا.
1: اللي هو سامرة بغداد كربلاء نجف 10 أيام يبقون قاتلت يعني من 2011 احكي بهذا الموضوع يا ابي خلينا نجيبهم يومين ببابل خاطب الامانه العامه مثل الوزراء او كذا وطونه المعوق الاساسي شو يقول لك انت ببابل ما عندك فنادق انا دول وين اجيبهم ببيتهم اعطيناهم حل يا ابا مو مشكله هو مدير باتي بكربلاء خليه يقعد الصبح تجيب الجروبات اسوي له خطه سير للمزار القاسم الزيد الشهيد النبي الله ذي الكفل ايش قد يتحمل باليوم وجزء من هذه الجوله السوق الحله انت تخيل 5,000 الى 10,000 زائر ادخل السوق الحلة هسه اذا نصهم اشترى وهسه ذا اللي اشترى ب 5,000 تخيل 5,000 او 3,000 يشترون ب 5,000 من الباعة الموجودين بالسوق ويرجع بالليل ارجع الكربلاء يبات ثاني يوم انطي خط ثالث اخذه مثلا على المزار علي بن الحسين عليه السلام مزار ابو الجاسم مزار ولدي مسلم ويجون المزار زين يمرون على مزار ولدي مسلم بس اسوي لهم خطه مال يومين وايضا بالليل ارجع الكربلاء يبات
2: خليني احكي لك طريفه
1: هذه تدري صار علي انت يومين تدخل 20,000 زائر اجنبي لمدينتك كل شيء يشتغل عندك ابو التاكسي ابو المحل ابو المخضر الصيدليه الطبيب بدنا نشوف هسه احنا نسافر الدول نشوف محافظات شلون نهضت محافظات كربلاء والنجف شوف الوضع الاقتصادي مالته كناس صعيفك من الحكومه المحليه الله يرزقهم ويحفظهم ناس ما عندهم بطاله يجوز نسبه قليله الكل تشتغل هناك أنا مدينة رابع مدينة بتعداد السكاني
2: في مصر
1: وعدي آلاف الخريجين
2: في مصر ياخذون الجروبات السياحية طبعا يطلعون من الفندق بالباص أو بسيارات خاصة وياخذوه عندهم برنامج واحد من البرامج السياحية أنه يودوه بمكان بين تلال منا وتلال منا، بس توقف حتى بنص صيح تسمع صدى الصوت.
1: أوه. بس هذا المكان
2: بس على مو صدى الصوت،
1: صدى الصوت.
2: شوف هاي الأماكن العظيمة اللي عندنا والقصص العظيمة والآثار والمراقد والدنيا كلها، هاي المفروض تسوق بصورة صحيحة.
1: أي والله.
2: المفروض أكو ناس تهتم يعني تفرغ، ما عنده شغل غير بس هاي الأشياء يروح يسوي. أنا طبعا كلام على الجهات التنفيذية،
1: طبعا
2: الجهات الحكومية، أنه تروح تشتغل على هاي الأماكن، تجيب تسوقها بطريقة صحيحة، وتجيب سياح، تجيب جمهور بطريقة أو بأخرى. غير هيجي
1: لازم
2: يعني ياخذون، تتخيل ياخذون جروب سياحي كامل حتى يروح بعد من يصيح يسمع صدى الصوت مالت، يعني وتباوع اللي عندنا احنا ما موجود، مدينه ما موجود، البيها ما موجود بكل العالم،
1: مزارات، التاريخ
2: كل
1: الموجود
2: كل
1: عندك،
2: كل
1: مقام نبي الله ابراهيم ومهلال ونمرود.
2: صدقني اصدقائي المصريين من اقول لهم نبي الله ابراهيم عنده مقام في بابل، نبي الله ايوب، نبي الله الكفل، يتعجبون
1: يعني.
2: هاي الانبياء كلها بمدينه واحده، شلون هاي، شلون يقول لك شلون كل هاي الانبياء بمدينه مارين بمدينه،
1: نعم نعم،
2: يعني يتفاجئون انه
1: يتفاجئون إن فعلا إيه.
2: ليش يعني ما اسوق هذا الموضوع؟ ليش ما اجيب اولا اوصل رسالتي الانسانيه، نرجع لي اصلا موضوع الحلقه اللي هو يعني اوصل رسالتي الانسانيه من خلال شغلي بالوثائقيات وفيديوهات ناطقه بغير لغات، اوصلها لغير جمهور، مو بس اشتغل الجمهوري يعني اشتغل بس الي حتى اسمع العراقيين او اخش اشوف العراق، العراقيين هم
1: انا
2: يعني
1: ما محتاج،
2: هم يعرفون كل
1: شيء. انا ما محتاج تخاطبني اصلا، انا مقتنع هاي عقيدتي وهاي زيارتي وقاعد اشوفها، لا تخاطبني الي، او خلي جزء 10% 20% خاطبني، البقيه تخاطب الخارج. الجوانب اللي ذكرناها الدينية، الإنسانية، حتى الاقتصادية، الاجتماعية، تجربة خليجي 25،
2: نعم،
1: شلون غيرت النظرة الخليجية على العراق؟
2: طبعا
1: 360 درجة اجوا الخليجيين
2: تأثير كبير، ترى
1: منبهرين بهالكرم العراقي والطيبة والإنسانية، وهي البصرة تعتبر من المحافظات الشيعية، والله يحفظ كل محافظاتنا، انبهروا شنو هاي النظرة شنو المغضية على العراق، قرروا يجون سياحا، ولا زالوا الكويتيين، انا اشوف الكويتيين قال احنا نطق سلف، هو بيوم اللعبات قال انا طق سيلفي واجي للعراق ابوع اللعبه اتعشى وارجع.
2: صحيح.
1: وكذلك الدول يعني قالوا احنا راح نبني نجي سياحه، احنا هذا انبهار، شاف بيئه جديده، شاف
2: هسه قام يدخلون
1: معالم جديده،
2: هسه قام يجون سياح،
1: قام يجون بس
2: قام يجون سياح
1: بس بشكل فردي، مو هذا هنا ترويج دوله يحتاج هذا الشغل. استاذ علي هذا المفروض الشغل يصير وين؟ الشغل بالسفارات. اليوم السفاره العراقيه الموجوده في فرنسا مثلا تسوي اسبوع السياحه العراقيه، خلي المعالم العراقية الدينية والتاريخية، وادعوا الشركات السياحية الأوروبية الفرنسية والأوروبية تعالوا شوفوا هاي المعالم، وسوي وهسه شوف هسه هذا مال التصريف، تشوف هسه السفر للبنان والعمال ب 100 ألف و50 ألف على متصريف العملة، هي صح تصريف عملة مستفاد بها، بس هاي الدولة استفادت، استفادت بالفندق وبالشركة والعامل وبالتاكسي، هذه هاي موارد هائلة.
2: بس احنا عندنا كل ملف كلش مهم اللي هو إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، وين هذا الملف وين؟ يعني
1: ما ادري، وخبصنا واليونسكو فرحنا
2: واشتغلنا يعني على الادراج، راح يجيب الباب السياحه وراح يجيب ما ادري شنو، وراح يسوي كذا للمدينه الاثريه، ما شفنا طابق اختلفت بالموضوع،
1: ماكو شيء،
2: نفس الشيء يتحرك،
1: نفس الشيء، نفس الـ
2: فاحنا هسه ذي شبيد الدوله، بس احنا هسه هذا موضوع المزارات يمكن شويه احنا شركاء بالموضوع، المفروض احنا هم نشتغل عليه، يعني كاحكي احنا كنقابة صحفيين،
1: نعم،
2: أو كجانب إعلامي،
1: نعم،
2: أو كأبناء المحافظة، أو يعني هاي كل إحنا نشترك بها،
1: صحيح،
2: يعني ترى هو مو بس على عاتق الدولة،
1: صح،
2: أنت هم يعني مكلف كمواطن ومكلف كصحفي كإعلامي وكصوت إنه تنقل هاي الأشياء، إنه تنشر هاي الأشياء، يعني ذني اللي أقول لك عليهن اللي تشتغلوهن بالإعلام، إيش قد فرحنا من شفنا شيء ناطق مو باللغة العربية،
1: العربية
2: كنا وتروح تلقى تعليقات عليه أجنبية باليوتيوب، أكو تعليقات أجنبية
1: صحيح
2: على الموضوع،
1: صحيح،
2: شلون يفرح يعني
1: كلش إنه وصلت الرسالة. ساعات علي إحنا كمزارات، ما أنا ما أدخل، أنا مو ناطق رسمي بس المزارات، بس الأمانة العامة للمزارات، إحنا كمزارات يعني تقريبا هسه عندنا في بابل إحنا المنظمات للأمانة العامة تقريبا 42 إلى 43 مزار اللي تحت سيطرة نقول الحكومة، الأمانة العامة للمزارات اللي هي أهم المزارات، وإن شاء الله كلها مهمة مزارات أهل البيت عليهم السلام، هاي المزارات عندنا اكتمل القسم الإعمار بها تماما 100%، مثل مزار عمران بن علي وبعد مزارات أخرى. عندنا تقريبا 15 إلى 20 مزار هديناها للقاع تفليش، ووسعنا المساحة. أكو مزارات صارت المساحة ضعف 3-4 مرات ودي نبني بيها، وصلنا لمراحل المتقدمة. احنا عندنا خطة ان شاء الله انه احنا علينا كمزارات، انا راح اعطيك بناء يخبل يستوعب زائرين، واعطيك خدمات، كل الخدمات اللي تتوقعها موجودة وفرها للزائرين. اليوم مزار العلوية الشريفة بثلاث صحن، صحن اكبر من صحن. واليوم سبحان الله اخذنا اتصال سعد المهندس مناضل الامين الخاص، باعتبار راح تجي ذكرى استشهاد العلوية، قال احنا عندنا 90 دونم يمكن، إيه قال 90 دونم هذني تحت اليد، راح نبدي بهم بعد منشآت أخرى.
2: شاجر ما صار عتبة عامة لحد
1: الآن، لازم يتغير القانون صاد علي، لأن بالقانون ذاكرين أنه 6 عتبات والأمانة العامة المزارات، لازم القانون يصوت عليه من سنوات مرة الثانية حتى يحولها إلى عتبة حسب علمي. بس هم يعني الناس دا يشتغلون، يعني الأمانة العامة المزارات موفر والديوان موفر لهم كل شيء ودا يبنون، وأيضا جهود المتبرعين هماتين نبخس حقهم، كثير من المتبرعين للمزار، والمزار الحمد لله والشكر إذا تدخل لها هسه موفر للزائر شنو اللي يريده. فإحنا ندعو الحكومة المحلية دائما نحكي إنه يابا رتب الطرق المؤدية للمزارات، يعني مزار مثل المزار العلوي الشريفة تدخل لها طرق تجي من بزر الحجي علي سايد، واحد تعبان متهالك تدخل بنص الطهمازي يزدحام وتدخل سايد واحد، المفروض هذه أكو طرق سريعة، طرق السايدين بها خدمية، الزار يدخل براحته، جراجات نظامية، هذا مو شغل المزارات، هذا شغل حكومة محلية منطقة بها إنارة بها باركات بها حدائق، هذا المفروض الحكومة.
2: وهي هناك منطقة ريفية المفروض يشتغلون، إنه بعدها ماكو
1: أحسنت. ماكو بناء وازدحامات، باكر عقب أبو عمارة أبو بيت بنا هنا تعال استملك وتعال كذا وتدخل بهالمجال هذا.
2: أي تروح يعني يصير عليك الموضوع طريق يعني أصعب.
1: أصعب يصير أصعب عليك.
2: أكو جانب يعني أريد أسألك بيه، وهم من باب نتناقش بيه، وهم يعني شوية نوضح الأشياء للجمهور.
1: نعم.
2: موضوع الترندات، الترندات اللي هي يعني ما تطلع إلا في محرم. يعني إيش معنى هاي الترندات تجيبوها تطلع بمحرم؟ إيش معنى تشغل الناس عن مثلا عن التغطية عن هذا الموضوع، تشغل الناس عن هاي المواضيع، عن إنه تنشر، عن إنه تعبر عن حزنها، عن إنه تشارك بنشر لهذه الرسالة، تخلي الناس تلتهب بترندات يومية تبقى تنشر بها وتحوف هذا الموضوع. إيش معنى هاي؟
1: احنا هالمصلحة صار عليك
2: واحنا ليه المصلحة نرد الناس
1: قدر كل زين. اكو ناس تشتغل على هذا الموضوع، تبدي تهيئ له قبل شهر محرم لحد الاربعين.
2: لا دول مو ناس،
1: الناس وراها دول، ناس وراها دول، والدول دي تدخل بكل ثقلها حتى تشوش على الناس، حتى تمنع وصول هذه الرسالة، حتى أبناء بلدك يفكرون بأمور ثانية، يجرك لمساحته اللي يريد هو أن تفكر بيها وتترك هاي الرسالة المهمة، حتى أيضا داخل رسالتك هذه. يعني احنا نشوف دائما بالزيارة الأربعينية يحاولون، أو حتى بالعاشر يحاولون، إذا استدامو ترندات ثانية بعيدة عن هذا الموضوع، لا من نفس القصة من نفس الموضوع يبدي يحاول يصنع لك فد فيديو اللي سولفنا عليهم بالبداية، اللي هنا الهفوات اللي توقع ممكن من مصور او
2: تعرف هسه اليوم هذن اللي جاي يعني يستغلوهن وياخذوهن. حتى
1: احنا دعواتنا للناس صار، انا دائما اقول احنا تحول العراق كله صحفيين، عندنا 43 مليون صحفي اليوم. الكل عندها صفحه على الفيسبوك وعندهم موبايلات وده يصور وينشر. انا مو ضد هذا الموضوع، انا مع صحافه المواطن، صحافه مهمه والمواطن رافد مهم، والمواطن قد يصل للحدث قبل القنوات وقبل الكل باعتبار عنده موبايل وجوز قريب. لكن انت ما تعرف، يعني احنا سداء القانون يطبق على المنشورات والتعليقات، نص الشعب العراقي بالسجن،
2: لا اكثر من نص،
1: جاهلين تماما لعملية خطورة موضوع الفيسبوك، لان الفيسبوك اعتبر القضاء العراقي الموقر جزء من وسائل الاعلام، يعني اللي تكتبه واللي تنشره وتحاسب عليه، ونشوف احنا قصص تصير. فندعو الناس يعني بهذه المناسبة وغير المناسبة، اول شيء لا تكون بغبغاء، الفيديو اللي ينزل حاول تتأسب، خصوصا هسه موضوع هذا من موضوع الفاسدين تناولوا عاليا صيف وطلعوا الذهب وطلعوا. اكو منصة اسمها التقنية من اجل السلام، هذه تابعوها دائما، هذه هي عبارة عن فلترة تقول لك هذا الفيديو صحيح، هاي الصورة صحيح، هاي الصورة، لان الناس ضحايا هواي راحوا بهالموضوع هذا بحكم فيديو مفبرك او واحد يشبه واحد ونزل هذا الترند. اول شيء انه لا تنشر كل شيء تشوفه ولا تشارك كل شيء تشوفه، تأكد من مصادر، عندنا صحفيين مهمين في محافظة بابل والعراق أخبارهم مضبوطة 100%، ولهذا احنا دائما يعتبون علينا نقول صار كذا حدث بس انت ما نزلته، نزلوا البقية. الصحفي لازم يتأكد من مصادره، ولهذا الكاميرات يتأخر بالنشر حتى يتأكد من مصدره المحسوب هذا عليه.
2: تلقاهم يسولفون بصفحة وهمية تنشر كذا، تنتقص من فلان وفلان وفلان وفلان، ويوميا طلع فد مشكلة فد فضيحة، يتابعون هذا ويعرفون المصادر،
1: يعرفون المصادر،
2: المصادر اللي هي موثوقة وما ممكن يعني هي يعني المصدر الوحيد اللي وصل لك المعلومة الصحيحة.
1: أحسنت. فندعو المواطنين أول شيء التأكد من المنشورات، لا تشارك منشور تمام تأكد من عدة، يعني هسه ما توقع بجانب قانوني فتوقع بجانب شرعي. أيضا التعليقات علق، عبر عن رأيك بس ابتعد عن القذف والتجاوز والتجريح، لأنه ممكن أيضا هم جانب قانوني وجانب إنساني وشرعي بيها. ايضا صار حالي احنا دائما كزملاء مهنه نعاني من موضوع البيجات، مع التقدير والاحترام للبيجات المهمه الرصينه الموجوده في محافظه بابل بالعراق، لكن واحده من الامور اللي تسيء للعمل الصحفي وتسيء للمواطنين والناس هو وجود البيجات الوهميه اللي هي تحاول انه تشوه صوره كل شيء، تحاول تنشر كل شيء في سبيل الطشه، وجزء من عندها وراها دول اللي سولفنا عليها اللي هي تصطنع الترندات و وتفبركها وتنزلها. واكو بيجات باللاوعي تشوف مرات هسه بيج من بيجات الحله، اطيب كباب بالحله، اعز مهندس على قلبك، تشوف يطلع لك وراها 20 بيج منزلين نفس السؤال. اكو بغبغه بهالموضوع هذا وياخذون الناس الى مساحات ثانيه. فندعو المواطنين تاكد قبل لا تشارك، تاكد قبل لا تنشر. هناك موقع اسمه مو ترويج، خلي اروج له، اسمه التقنيه من اجل السلام، هذا يفلتر الفيديوهات والصور والأخبار. أيضا تابعوا زملائنا، كثير من زملائنا عندهم صفحات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة أنه منصات ومواقع وسائل الإعلام، هذه تأكد من الأخبار مالتها. أيضا هناك بالتليجرام لقنوات رصينة، حاول تتأكد من الخبر قبل لا نشره وقبل لا تقع في المحظور. وانت تشارك ترند هو ترند مسيء لك بالتالي، يعني هو انت هسه شلون اشغال الناس عن موضوع الاربعينية والموضوع معتقدك ودينك.
2: هذا حتى نرجع المحور حلقتنا الاصلي، انه هو هاي الترندات جاي تطلع حتى تدير تفكيرك انت كمواطن، تدير تفكيرك من المشاركة بهذا الحدث الانساني الديني العظيم، تخليك تفكر بغير اشياء، وتعلق بغير اشياء، وهي تحرف عنك، يعني تخليك تفكر باتجاه ثاني، تقلل عندك أهمية هذا الحدث.
1: صح.
2: يصير اهتمامك ثانى وبالحدث.
1: صح.
2: تهتم بهذا الترند.
1: بالضبط.
2: ليش؟ إيش معنى ثاني يوم محرم نزل فيديو على واحد من من من الموظفين اللي شوف الموظف والموضوع قديم صار له سنتين.
1: ملاحظة مهمة.
2: ليش نزل إلا ثاني يوم محرم؟ حتى الناس تشارك بهذا الموضوع. حتى الناس تترك. حتى ما ينشر مثلا صورته بالموكب، لا ينشر هذا الفيديو، حتى يحكي على هذا الفيديو، حتى يسار. صدقوني يا اخواني اللي صح. كل الاخوه اللي يعني يشاهدونا او يسمعونا، ترى الترندات هي بس حتى تدير فكرك، الترندات حتى تخليك تفكر بغير اتجاه، خليك برسالتك وخليك بالاشياء الصالحه اللي ممكن تفيد المجتمع. لا تشارك بسب فلان وسب علان ومدري مالك علاقة.
1: نعم.
2: انت انشر القضية اللي تريدها، شارك بالموضوع اللي يفيدك، اللي يفيد المجتمع. عفوا الانتقاص من فلان وسب فلان والمشاركة بالترندات، ترى هاي الترندات فقط حتى تلهيك لا اكثر ولا اكثر.
1: نعم.
2: حتى تدير فكرك عن القضية الرئيسية.
1: احسنت. قسم يبحث عن بين قوسين الطشة اللي هاي دمرت الناس. انا ليش ارجع لك موضوع الكل تحول صحفي؟ نشوف كثير من الناس اختصاصات معينة، يعني كل الاختصاصات الموجودة، ما أذكر اختصاص معين، يعني حاير بالأخبار، تنشر أخبار
2: وتنشر
1: هذا يا أخي مو شغلك، مع التقدير والاعتزاز. هذا مو شغلك. انت ليش تشوش على الناس؟ انت انشر لي اليوم انت مهندس احكي لي عن معلومه هندسيه، محامي احكي لي عن معلومه بالقانون، انت اليوم حتى تبيع مخدر احكي لي عن انواع الخضره اللي نزلت اليوم، انت عامل، انت مصلح، انت رجل امن، احكي لي باختصاصك. عيف هذا المجال، مو مجالك انت. احنا صحفيين ومرات نوقع، خلينا نحكي، خلينا نشوف بعض، مرات نوقع بالمحظور، مرات يعني.

0: نزل هذا الفيديو اللي هو مال
1: هي
0: كركوك؟
1: موضوع صار له سنتين، ليش هسه
0: صار له
1: طلع؟
0: سنتين، ليش نزل هسه؟ ليش صار ترند بهالموضوع هذا؟ هذا دي يسحبك المجال غير مجال
1: وغيره وغيره وترند.
0: وغيره وغيره.
1: بالمناسبه مو بس على القضايا الدينيه استاذ حسنين، اليوم اذا تشوف اكو انجاز وطني مثلا، تشوف اكو فد شيء جيد، فد حدث يعني تهتم به الناس، فد حدث حلو، فد نجاح سواه العراق، فد تباوع، لازم يطلعوا لك ترند يخلي الناس تفكر بالترند وتعوف الحدث الاصلي. تغطيه.
0: صح.
1: واحد من اخوتنا اللي يعني يشتغل برا، احنا
0: نعم.
1: يمكن هذا يعني شويه برا موضوعنا، قال استاذ علي وصل عندهم الذكاء الاصطناعي انه يجي يقترح لك انه انت تقول له اريد ادير الراي العام بهاي الدوله.
0: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي عندهم هو يقترح له حدث ينطيه اياه، لان هو اصلا هم
0: دارس.
1: لامين فيدباقه ودارسين هذا المجتمع، يعرفوه شلون ردة فعله على فلان موضوع، فيقول له هنا سوي ترند على فلان موضوع، راح ردة فعل الشعب راح تكون فلان شيء. تتخيل وين واصلين؟ يعني يدير الرأي العام بزر واحد، يعني من موبايل واحد.
0: موبايل. ايه.
1: تخيل الموضوع. اشياء خطرة يعني، حكونا عن هذول اللي يشتغلون بالشركات برا، بشركات الذكاء الاصطناعي وهالاشياء، يقول وصلوا لمراحل خطرة يعني يديرون الرأي العام بالشرق الأوسط من حاسبة واحدة يقدر، يعني هيك يقدر.
0: واكو تركيز استاذ علي، بدنا نحكي بمناطقيه، خاف يعني المستمعين يشكلون علي، اكو تركيز جدا كبير على محافظات الوسط والجنوب. هسه احنا كردستان تحياتنا لاهلنا واخواننا هناك، عندهم مشاكل، عندهم حالات انتحار، وعندهم طلاق، وعندهم نسب من الجرائم، ومجتمع حال اي مجتمع ثاني، لكن من النادر او باقي المحافظات اللي خارج الوسط والجنوب تشوف هناك ماكو تركيز على الاخبار اللي يصير عندهم. الاخبار تمر مرور الكرام، وشوف ختصير حادثه او خسر فد قضيه او جريمه بمحافظات الوسط والجنوب، شوف بعض القنوات وبعض البيجات شلون تركز عليه، وتركز على اسم المحافظه، وتركز حتى على اسم القاتل مرات.
1: نعم.
0: تذكر الاسم الثلاثي حتى تصل لاسم معين باتجاه.
1: صحيح.
0: هذا
1: حتى يسوقون اسم معين.
0: احسنت. هذا مو عبث.
1: اكو شغلات احنا ما نقدر نحكيها عن جو،
0: بدنا نلمح لها بس شوي.
1: شوف اكو اسماء تعبانه، يعني شخوص تعبانين، بس اسماءهم بها رمزيات معينه يتعمدون يسوقوهم. صدقني.
0: صح.
1: ذني اللي طلعن المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم نعم.
1: فلانة وفلانة
0: حتى
1: وفلانة.
0: الحلف.
1: شوف.
0: حتى القسم.
1: شوف هاي فلانة اسمها فلان شيء برمزية معينة. هم يسوقوها.
0: هم دي يسوقوها بالضبط.
1: والثانية والثالثة والرابعة يتعمدون يسوقوها.
0: تعمدون.
1: لأن اسمها فلان شيء.
0: نعم نعم. وخصوصا هذه
1: المحافظات.
0: حتى ذني
1: يسكون، يعني أتمنى نقدر نحكي بس.
0: ما
1: يعني
0: نقدر لا، بس الناس إن شاء الله تفهم الإشارات.
1: نروح للتوقيف أنا وياك بس.
0: مصطفى ويانا يعني لا خلونا نعيش.
1: أستاذ مصطفى. ف
0: اكو
1: يعني
0: تركيز على
1: اتمنى انه اكو انتباه من الاخوه المواطنين، انه انتبه، مو كل شيء تشارك فيه بالفيسبوك، انتبه، لان هم نرجع لموضوعنا الاصلي، انه انت اليوم عندك شهرين، هذني الشهرين شهر حرم، يعني هذني المفروض تكون بهن انت مشارك بالاشياء اللي توصل رسالتك، اللي تحكي الشيء الصحيح عن ابناء جلدتك، عن هذا الشعب الكريم.
0: أحسنت.
1: الضياف صاحب الثورة الحسينية الحقيقية.
0: أحسنت.
1: اللي تلقاهم هسا كلهم تلقاهم سواد لابسين وبالمواكب ويوزع
0: وبدي يجمعون هسا الناس على المواكب، بدي يجمعون فلوس
1: للأربعينية. أفك من الموضوع الديني، احنا مو يعني مو رجال دين حتى نشرح المواضيع الدينية، بس اخذها من جانب انساني. صدقني بالوسط والجنوب هاي الشهرين الجريمة 0%.
0: أحسنت. هاي ملاحظة طبعا جدا جدا مهمة. صفر
1: يعني صفر. تعتقد 0%.
0: محافظات تفرغ.
1: المشاكل 0%.
0: وشعب مثل الشعب العراقي عصبي ومندفع، ونقطة التصادم عنده صفر يعني رأسا.
1: بس شوفوا بهاي الأيام إيش قد
0: تسامح وكرم
1: حتى
0: ومحبة.
1: اللي ما له علاقة واللي تلقاه مثلا رجل علماني أو رجل ما متدين، تلقاه واقف بالموكب يخدم ولابس السواد. فهاي يعني
0: هذا أصالة هذا الشعب، هذا معدن الأصيل الطيب الكريم النقي.
1: فهذا جانب الإعلام اللي
0: كن سفير اللي أنت. أي واحد عنده صفحة فيسبوك، أنت لازم عندك من أصدقائك من خارج محافظتك، من خارج بلدك، أنت كن سفير. إحنا دائما حتى بمجال الإعلام هسه اركز لك على اخبار سلبيه اخليك توصل لمرحله الاكتئاب، بس دائما نحاول احنا نغطي ننشر الشيء الايجابي والشيء

0: سلبي. هذه هم رسائل اكو، يعني احنا الحمد لله وشكر. اذا تقارن معيشتك، انا دائما احكي كل دول الجوار العراقيه كلهن ما استثني دوله، لا. تحياتنا لزميلنا الاذاعي عرفان العبدون، وهو يشر لنا
1: شرفنا بالاستوديو،
0: تحياتنا له، اخونا وزميلنا وصديقنا وعزيزنا. شو تحكي نسيت.
1: يعني نحكي على الموضوع الإعلامي بهاي الأيام، المفروض أكو يعني تشارك بالقضايا الجيدة، تشارك
0: نعم.
1: بنشر الوعي، تشارك بنشر هاي الثورة الحسينية اللي هي رسالة عالمية، رسالة إنسانية، رسالة سامية.
0: نعم.
1: فشي رائع وراقي أنه تكون أنت واحد من حضرتك تقول كون سفير.
0: أكون سفير. وأيضا أقول، وأنا أرجع لنقطتي، أنه إحنا وضعنا الحمد لله وشكر أحسن بكثير من هذه الدول، رغم الفساد الموجود، نقول الفساد الإداري والاختلاسات. إن شاء الله يجي يوم، وهذا اليوم يعني بدأت ملامحها قريبة إن شاء الله، بس وضعنا الاقتصادي والاجتماعي كثير أفضل،
1: أفضل بهواي من هاي الدول.
0: دول
1: صدقونا
0: تعاني من الجوع والمشاكل، والحمد لله وشكر وضعنا مهما كان أفضل، وإن شاء الله الله يزيد هذا الخير علينا أكثر، ويصلح الحال ويصلحنا إحنا أولا.
1: الصحفي والأستاذ المهم أستاذ حسين الحسن، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: أني أشكرك جدا زميلي العزيز الصحفي اللامع أستاذ علي فليفل، ونشكر مستمعينا الكرام، وإن شاء الله يا رب قدرنا نوصل معلومة ونوصل فد رسالة لهم. نعتذر عن أي كلمة أو أي فكرة ممكن ما عجبتهم، نعتذر عنها جدا. وأثني على برنامجك اللي هو راديو تشات، برنامج حلو ومنوع، دائما يأخذ مواضيع مهمة. يعني أتمنى لك كل التوفيق أستاذ علي، وتحية لكل مستمعينا، وتحية لزميلنا المخرج المبدع أستاذ مصطفى القزويني.
1: الله يحفظك. أخوتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، إلى هنا ينتهي برنامج اليوم وحلقة اليوم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على فليفل، وعلى المكسر الأستاذ مصطفى القزويني. في أمان الله.

درى بلا حكي بلا حكي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجلب جروح اللي بصدره.

أحد ظاهرة. إلا أنهت شرفيلي مسلت طالع من خارج ظهر قامت على وجه تلطم وتسجب زين

عبرة تقل ويا القلب عليك يا خويا هسا هماديك تلوجي على الثرى مخليك اهو

اقطع الكلام غاتي، اقطع الكلام.

لانها تشاف المثال.

اخويا حسها ما ذيت كيلو جي على السارة مخليت هو اللي قيطح لك وجاسم كبدتك نصر

عده يا مقدار وين اخويا احتي خلي اتاكد باب واحده اش عندك ما تبي قبالي وتتهضم على حالي تراك ما تتدلالي اسمع بالمعارة صياح والعالم

وقع وتقمطع يمشي وياي دليني ولا عندي احتيال وديني اشمالك ما تحاتيني

يا مهريحتي انحاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك زلم ظلوة تحشي

جسمه من المعرب نحلى ابوه بخطة الميدان علينا

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: هنالك الكثير من الرجال الذين ارتبطوا بقصة الإمام الحسين. ومنهم من ضحى بنفسه دفاعا عن مبادئه. هؤلاء الرجال لهم قصص ملهمة نستمد منها الدروس والعبر. دعونا نتعرف على بعض هؤلاء الرجال المضيئين في تاريخ الحسين في برنامج كواكب الحسين، تقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: عمرو الأنصاري والدفاع عن حومة الدين.

0: قد علمت كتائب الأنصار فعل غلام غير نكس شاري، دون حسين مهجتي وداري. أبيات دوت في ساحة طف كربلاء يوم عاشوراء، فمن صدع بهما في ذلك اليوم العصيب وفي ساحة الامتحان الرهيب إنه عمرو بن قرظة الأنصاري رضوان الله عليه. فمن هذا الرجل يا ترى؟ هو عمرو بن قرظة بن كعب الخزرجي الأنصاري الكوفي من عرب الجنوب، أي من اليمن. أبوه شاعر معروف كان يكنى بابن الأطانبت، وكان له صحبة مع النبي صلى الله عليه وآله، وله ابنان. الأول هو عمرو بن قرظة الشهيد بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والثاني هو علي بن قرظة الهالك في جحيم أعداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مع أن أباه قرظة كان من الصحابة والرواة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام. نزل الكوفة وحارب إلى جنب إمامه في حروبه، وقد ولاه الإمام بلاد فارس حتى توفي سنة 51 من الهجرة الشريفة، مخلفا أولاد أشهرهم عمرو. فما هي يا ترى مواقفه؟ نما عمرو بن قرظة على سر أبيه ونهجه، إذ والى آل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فأقبل إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه أيام الهدنة عند نزوله بكربلاء قبل الممانعة. فأخذ الإمام الحسين عليه السلام يرسل عمرو بن قرظة الأنصاري إلى عمر بن سعد مفاوضا في المحادثة التي دارت بينهما قبل إرسال شمر بن ذي الجوشن، فيأتيه عمرو بن قرظة بالجواب، حتى كان قطع المفاوضات بين أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعمر بن سعد بوصول الشمر. وخلال ذلك كان سفير الحسين هو عمرو بن قرظة، حتى كان يوم العاشر من محرم. فأي موقف كان لعمر يا ترى؟ أصبح الصباح في يوم عاشوراء، فصف الإمام الحسين عليه السلام عسكره بعد أن صلى بأصحابه صلاة الفجر، ثم قام خطيبا فيهم فحمد الله وأثنى عليه وقال لهم: إن الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ولم يرغب سيد الشهداء عليه السلام في أن يبتدئ بقتال، حتى بادر عمر بن سعد بفتنته حين رمى بسهم نحو عسكر الحسين مناديا: اشهدوا لي عند الأمير إني أول من رمى. ثم رمى الناس، فلم يبقى من أصحاب الحسين عليه السلام أحدا إلا أصابه من سهامه. حينها نادى الإمام بأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فحمل أصحابه وفيهم عمرو بن قرظة الأنصاري حملة واحدة، واقتتلوا ساعة، فما انجلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب الحسين عليهم السلام. ولما نظر الإمام الحسين عليه السلام إلى كثرة من قتل من أصحابه، أخذ الرجلان والثلاثة منهم يستأذنونه في الذب عنه والدفاع عن حرمه، حتى إذا رأى عليه السلام كثرة من قتل من أصحابه قبض على شيبته المقدسة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضب الله على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضب الله على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضب الله على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. ثم صاح في الناس ملقيا حججه عليهم: أما من مغيث يغيثنا؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ فالتهبت غيرة الأصحاب وفيهم عمرو بن قرظة. بان النقص في أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وقل عددهم، حتى أخذ يبرز الرجل بعد الرجل، فخرج مسلم بن عوسجة وحبيب بن مظاهر والحر الرياحي وأبو ثمامة الصائدي، فقاتلوا حتى استشهدوا رضوان الله عليهم. عندها تقدم عمرو بن قرظة الأنصاري يستأذن إمامه الحسين عليه السلام في القتال، فأذن له، فبرز عمرو وهو يقول: لقد علمت كتائب الأنصاري أني سوف أحمي حوزة الدمار دون الحسين مهجتي وداري. وجال عمرو بن قرظة يقاتل فداء للإمام الحسين ودفاعا عن حريمه، حتى قتل جمعا كثيرا من عسكر عمر بن سعد، وبعد أن قاتل ساعة يصول ويجول وحده وسط جموع الأعداء رجع إلى الإمام الحسين عليه السلام يحميه، إذ رآه في خطر، حيث توجهت إليه سهام اللؤماء ورماحهم، فوقف يقيه بنفسه وجعل يتلقى السهام بصدره وجبهته ويصد السيوف ببدنه ومهجته، واقفا أمام سيده وإمامه الحسين صلوات الله عليه كالسد المنيع، فلم يصل إلى الإمام سوء، لكن عمرو بن قرظة أثخن بالجراح فهوى على الأرض وعيناه متوجهتان إلى وجه سيد الشهداء حريصتان عليه، وشفاه تتمتمان: أوفيت يا ابن رسول الله؟ فأجابه سيد شباب أهل الجنة: نعم، أنت أمامي في الجنة، فاقرأ رسول الله عني السلام واعلمه أني في الأثر. وحلقت روح عمرو في الشهداء بعد أن فدى إمامه بنفسه الطيبة، فأحزن مصرعه الحسين عليه السلام كما أحزن حجة الله المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فكان منه إليه سلامه في زيارته عليه السلام لشهداء كربلاء: السلام على عمرو بن قرظة الأنصاري.
1: هنالك الكثير من الرجال الذين ارتبطوا بقصة الإمام الحسين، ومنهم من ضحى بنفسه دفاعا عن مبادئه. هؤلاء الرجال لهم قصص ملهمة نستمد منها الدروس والعبر. دعونا نتعرف على بعض هؤلاء الرجال المضيئين في تاريخ الحسين في برنامج كواكب الحسين، تقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
2: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: أنا العقيلة.
5: يا يزيد
4: أو لا تحاكيني،
5: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
4: عيني. أنا العقيلة يا يزيد أو لا
5: تحاكيني، أفني الأرض لو

وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري.

الشهيد عزمي ثبت ويب مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت ويب مجلسك شني

زيد وبعد اي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لان الله خالق طينتك من شجرة ملعون ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لان الله خالق طينتك من شجرة ملعون

0: آخر جواب أنا العقيلة.
1: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: علم للأحرار بشرف وبعز نهضة تسولف أخبار
1: بشرف وبعز نهضة تسولف أخبار
2: شرف وبعز نهضة
3: شرف وبعز
2: هلا هلا سالف أخبار.

سيم بالطفصات ما شاء الله احكي عني سيم بالطفصات هلا هلا بي شرف بحسنه.

شاعرها المرحوم أبو عقيل صاحب الحاج ناجي السالم الحلي. وقيامة أبو السيد

حسين بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابك.

0: سيان بالتفصال هلا هلا شرف بحسن نهضته.
1: غاب لون الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعا ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: رسائل كربلاء، برنامج إذاعي من إعداد حيدر الشلبي وتقديم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى

العدل والمساواة، تحليل رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة، صوت العدالة الهادر عبر التاريخ. حين يذكر الإمام الحسين بن علي عليه السلام فإنما يذكر الضمير الحي الذي واجه الظلم بالكرامة وواقف في وجه الطغيان بحكمة الرسالة. لم يكن خروجه ثورة غضب ولا حراكا عابرا، بل كان مسيرا نحو قيم عليا، نحو عالم أكثر عدالة ومساواة. اليوم نتحدث معكم في واحدة من رسائله الخالدة التي أرسلها إلى أهل الكوفة، فكانت صوت الحق الذي يوقظ الضمائر وكلمة الإصلاح التي تسبق السيوف. رسالة تكشف عن جوهر مشروعه الحضاري، بناء مجتمع يقوم على العدل لا التسلط، وعلى المساواة لا الامتيازات. فكيف تحدث الإمام الحسين لأهل الكوفة؟ وماذا أراد منهم؟ وكيف نستلهم من كلماته دروسا تطبق في حياتنا اليوم؟ في رسالته إلى أهل الكوفة كتب الإمام الحسين عليه السلام: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفس

عليه السلام. هو عدل لا يعرف محاباة، ولا يميز بين غني وفقير، ولا بين قوي وضعيف. عدل يزين الأمور بميزان القسط لا ميزان المصالح. وقد قال الفيلسوف اليوناني أرسطو قبل قرون من كربلاء: العدل هو الفضيلة التي بها تقوم الجماعة السياسية، وبدونه تتحول الدولة إلى وحش مفترس. وهذا تماماً ما حذر منه الإمام الحسين عليه السلام في رسالته، حين وجد إن الأمة قد بدأت تنحدر نحو الاستبداد وفقدت البوصلة الأخلاقية. في ذات الرسالة تتكرر الإشارات إلى قيمة المساواة، حين دعا الحسين عليه السلام إلى بيعة تقوم على الحق لا على الأهواء. ففي زمن يزيد كانت الامتيازات تمنح للحاشية ويقصى الصالحون وتهدر الكفاءات، فأراد الحسين عليه السلام أن يعيد الأمور إلى نصابها. المساواة في فكر الإمام الحسين عليه السلام لا تعني المساواة في الأشكال والمظاهر، بل هي الفرص والحقوق والواجبات. وهذا ما عبر عنه أيضا المفكر الفرنسي فولتير بقوله: الناس جميعا إخوة، لأنهم خلقوا من نفس التراب، ويجب أن يعاملوا جميعا بالكرامة نفسها. من هنا نفهم لماذا كانت رسالة الإمام الحسين عليه السلام لأهل الكوفة دعوة للثورة الفكرية قبل أن تكون حركة سياسية.

الكوفة، اختبار الضمير الجمعي. كانت الكوفة يومها مدينة تغري بالهمس والقلق، وكان أهلها قد ضاقوا بحكم بني أمية، فجاءت رسالة الإمام الحسين عليه السلام كطوق نجاة أخلاقي. لكننا نطرح سؤالا هنا، لماذا اختار الإمام الحسين عليه السلام أن يوجه هذه الرسالة لهم أولا؟ لأن الكوفة كانت رمزا لمجتمع يبحث عن العدالة، لكنها كانت أيضا مختبرا يختبر فيه صدق الناس والتزامهم، وكان يريد أن يقيم الحجة بالحوار أولا بالكلمة قبل السيف. قال غاندي ذات مرة، عندما تواجه الظلم لا تسأل لماذا أنا، بل قل لماذا لا أكون أنا من يغير هذا الواقع. وهذه كانت دعوة الإمام الحسين عليه السلام لأهل الكوفة، أن يكونوا هم نواة التغيير لا شهودا على استمرار الظلم. العدل لا مساومة فيه. العدل عند الإمام الحسين عليه السلام لم يكن مجرد مبدأ يتداول، بل كان نهج حياة لا يخضع للمساومة حتى لو كلف ذلك النفس والمال والأحبة. لقد أدرك الإمام إن الظلم لا يقابل بالمجاملة، وإن الصمت على الاستبداد جريمة بحق الأجيال القادمة. كتب مرة أحد المفكرين الغربيين جون لوك أو الفلسفة السياسية الحديثة، حيث ينتهك العدل يفتح الباب لطغيان لا يقاوم إلا بثمن باهظ. وهذا الثمن كان الحسين عليه السلام على استعداد لتحمله وحده، لأنه كان يرى إن العدل لا يتحقق بالكلام بل بالفعل والتضحية. لذلك لم يطلب من أهل الكوفة أن يحملوا السلاح فقط، بل أن يحملوا القيم في قلوبهم، وأن يفهموا إن الظلم يبدأ من داخل النفوس التي تتخاذل أو تساير الباطل باسم السلام. الإمام العادل في مقابل الحاكم المستبد. في فكر الإمام الحسين عليه السلام لا يمكن أن يجتمع العدل مع الاستبداد، فالحاكم لكي يكون إماماً بحق يجب أن يقيم القسط بين الناس. في رسالته إلى أهل الكوفة وصف الإمام الحاكم الحق بأنه القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله. هذا الوصف يضع معايير القيادة الرشيدة، أن يقدم الحاكم العدالة على المصلحة والخدمة على التسلط. لو تأملنا أحبتي المستمعين كلمات توماس أحد مؤسسي الديمقراطية الأمريكية، نجد صدق فكر الحسين عليه السلام حين قال، عندما يصبح القانون أداة بيد السلطة يصبح الظلم شرعيا وتدفن الحرية. الحسين عليه السلام جاء ليدافع عن القانون الإلهي للقانون المفصل حسب هوى السلطة، جاء ليرد الحكم إلى ميزانه الأخلاقي.

المساواة أساس المجتمع الصالح. في مجتمع يسوده التفاوت الطبقي والمحاباة، تختنق العدالة وتفكك الروابط الاجتماعية. وقد أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يعيد تعريف المجتمع، لا فقط أن يغير الحاكم. المساواة في فكره كانت تعني تكافؤ الفرص، الاحترام المتبادل، رفض الامتيازات الوراثية. وقد قال المفكر الفرنسي جان جاك روسو: كل ما لا يستند إلى المساواة هو اغتصاب للحق. هذا ما جسده الإمام الحسين عليه السلام في مواقفه العملية، فقد كان يعامل خادمه كما يعامل أهل بيته، ويجلس مع الفقراء ويأبى أن تميز مكانته على حساب الآخرين. لقد كانت كربلاء امتداداً لهذا المفهوم، حيث قاتل في صفه أبناء المواليون والأحرار، العبيد والأشراف، في صف واحد وعلى تراب واحد وتحت راية واحدة، راية العدل والمساواة. رسالة تتلى في كل زمان. رسالة الإمام الحسين إلى أهل الكوفة لم تكن مجرد وثيقة سياسية، بل كانت وصية تاريخية للأجيال. قال فيها: وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي إنه قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله. كان يمهد الطريق بالحوار ويدعو الناس للاختيار الحر لا القهر، لأنه يرى أن التغيير الحقيقي لا يأتي بالقوة بل بالإرادة الجماعية. ومن هنا يلتقي فكر الإمام الحسين عليه السلام مع ما قاله الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت: الحرية والكرامة لا تمنح بل تنتزع عندما يؤمن الناس بأنهم يستحقونها.

كيف نعيد العدل إلى حياتنا؟ أيها المستمع الكريم، في زمننا هذا قد لا نعيش مظاهر الطغيان ذاتها، لكننا نعاني من ظلم من نوع آخر، ظلم اجتماعي وظلم اقتصادي وظلم مؤسساتي. فكيف نعيد العدالة إلى حياتنا اليومية؟ كيف نكون حسينيين لا في الحزن فقط بل في السلوك والمواقف؟ ابدأ بالعدل في نفسك، كن منصفا في أحكامك، متجردا في قراراتك، شجاعا في قول الحق، عامل الناس على قدم المساواة، لا تفرق بين أحد بسبب نسبه أو ماله أو لونه أو معتقده، حارب المحاباة والواسطة، قاوم الفساد ولو بصوتك، ربي أولادك على ثقافة الإنصاف، علمهم إن الكرم لا تشترى ولا تمنح بل تبنى.

من كربلاء إلى العالم. هل بقيت كربلاء حدثاً محلياً؟ لا، إنها صارت رمزاً عالمياً. وبهذا القول استشهد المفكر المسيحي اللبناني جورج قرداحي: في كل زمان هنالك كربلاء، وفي كل مكان هنالك حسين يتحدى يزيد العصر. فلأن كثيراً من حركات التحرر والعدالة حول العالم اقتبست من كربلاء فلسفة المقاومة. وها هو غاندي يقول: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر. ألم يكن هذا أعظم وسام لثورة الحسين؟ أن تتحول إلى مدرسة يتعلم منها الجميع، مسلماً كان أو غير مسلم، شرقياً أو غربياً.

0: في الختام أحبتي المستمعين، لقد كتب الإمام الحسين رسالة إلى أهل الكوفة، لكن الرسالة اليوم بين أيدينا نحن، فهل نقرأها كما تقرأ الأوراق أم نقرأها كما تقرأ الضمائر؟ العدل ليس حلما بعيدا، بل مسؤولية تبدأ من كل فرد في بيته، في عمله، في قراره. ولنتذكر دوما إن صوت الحسين ما زال ينادي فينا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وإن الإصلاح لا يبدأ من القصور بل من القلوب. نلقاكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج، حيث نغوص معا في دروس أخرى من سيرة الإمام الحسين عليه السلام.
1: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: عبد الله. إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: سالم ترد الدرب مشبوح العين
1: Yeah.

همي همتي روح حالاتي

سالم جيت.

0: مشبوحة العين انتظر جيتك انتظر
1: جيتك يا حسين
0: سالم ترد يا ريت
2: حاج حاج ممنون بالخدمة شاعر اهل البيت جابر الكاظم
0: هم من يوم شد روحيلي وبالنوق سار الأحادي هل اليوم ما عندي خبر من مكيرو Oh,

0: أربع حباتي
1: شعر
0: قدرت مشبوح العين.

هي العيش تمام.

وانذرت يا وليدي نذر لو خبر منك اسمع ازرع بارك

ترجع حيلي تمنيتي وعلي

0: مشبوح العين.
1: عاد الرب مشبوح.
0: انتظر جيتك يا حسين
1: وانتظر

من طواح الحادي ومشى أجر الدمع خلاني ما أدري يا حسين إيش سبب من خبر ما جاني انطيتك اسمك

ما لاحظت.

0: مشبوحة الحال
1: عدى رب مشبوحة الحال
0: انتظر جيتك

0: هات هات ممنون أغاد قلت له
1: هم نطوح الحادي وميشي أجر الدمع

والكبر جايته.

صرت احسب ايام السفر وعلى الجمر انتظري ويا كل بني للأربع نذرة عمر هل عمري كل ولد من عيد ضلع وانت هل أربعة

انت الامل من الدنيا يا من غيبت عن عيناي سالي.

وياك البني نيل أربعة نذرة عمر هالعمر كل ولد من قيدهم ضلع هو انت القارب هالأربعة حاميتك وبكل أمر واسيتك هالأربعة حاميتك وبكل أمر واسيتك انت

شاذوات اثبات الفكر وحمل الصبر اتقبلي شاذوات اثبات الفكر وحمل الصبر ساقا اقول بالضحل ترجع واشوفك يا ابني وساعتي

كل ساعة حسبة تذبني بلحفة قلب ربيتك يا الأربعة زاويتك لحفة قلب ربيتك يا الأربعة

0: سالم ترد يا ريتك اربع بني
1: من بيتك.
0: بارك الله فيك.

يا ممنون راجي بالصبر. كثرت حسبات الفكر وحمل الصبر أتعب لي ساحة

تهضمني وتعذبني هو نغلى حال على صيرت كل ساعة قسفة تذبني لحظة قلب ربتي يا الأربعة لهفت قلب ربتك يا الأربعة سويتك يا الريحت على وماجيك شلت ديل الرب ودعيت سالي

آه.

شم طفي وتسعر بالشبك جمرة مصابي وحظمي وهاي العيلي لا فاطمة بالدار ضلت يمي تشاركني صاحت يا هل ريحت بسفر عفت الله

0: بعت العمر وشريته تقابلنا والدمع تسيح كل وحدة من عدنا تصيح سالم ترد يا ريتك سيدي أربع بني
1: من

0: من ولغاتي خادي. لا تقطع لك مبارك الله بيك بالجواب من تقطع لك.
1: انتم طيفي وتسعر بالشبي هالجمرة موصى وحظمي وحايل عيلي لفاطيمة بالدار ظلت يمي تشاركني

0: صاخت يا حد ريحت تسافر عفت الله بجسمي وانا بصابر ناديتك بعت العمر وشريتك وانا بصبر وانا بصبر بعت العمر وشريتك تقابلنا والدمع تسيح كل وحدة من عدلة تصيح سالم ترد يا
1: حتى وتركم جاوبني ها بارك الله بيك
0: أربع بني
1: بارك الله بيك
0: سالم ترد
1: ما شاء الله.

العز تحطف له وريحت من هولي يرد لهفتها احتارت انو حيل محنيتي لو انحافل محنتها هي حسينه

اسمع غير صحتها يا ابويا ما حشدتها طول السفر ما دريتك يا ابويا ما حشدتك طول السفر ما دريتك لفت بوقك تبه الحال والقلب ذاك

0: عدر مشبوحة بارك الله سالم تيرت
1: ممنون راتب الخير
0: هي العفت الطفلة وريحت من هليرت لحفتها
1: بلا جواب بارك الله
0: هي العفت الطفلة وريحت من هليرت لحفتها تارت نوح المحنتي لو انحب محنتها هي حسينة بعد ما تختلف عن حالتي حالتها الصحت هاك اسمع غير صحتي يا ابويا موحش بيتي طول السفر مدرتي يا ابويا موحش بيتي طول السفر ما دريتك لفت بوقت بها الحال والقلب ناداك وقال سالم ترد يا ريتك
1: الله يقضي حوائجكم ومبارك الله بيك
0: أنا أمي بنيني وعهدي وفيتي أو بالأربع على قلب الزهرة واسيتي شوف نار طعام بيهم رفعت الراس اصير تفتي خير بيهم بين كل الناس طليعتها شمي وحيبتهم العباس هما جفن والعين ربيتي
1: جابر الكاظمي
0: اشوف بانر بعربيهم رفعت الراس اصير تفتي خير بيهم بي كل الناس طليعتها شمي وحيبة شومي العباس أما بين الجفن والعين ربيتي شلون أربع عربيهم كل ولم ينزل أبوها
1: وهم حي الدار اللي ينضي رب الامثال اسد والاسد لو خلف يريد شبال واحدهم علي باوصى فوضصيته واحدهم علي باوصى فوضصيته ممنون ممنون اشلون ارضى عربيهم كل ولن ينزل ابوهم حي دار اسد والاسد لو خلف يريد شبال واحدهم حلف اوصى فوضصيته اشلون ارضى عاولهم شاع حتى الاخبار شلون اربع عاويلهم شاع حتى الاخبار ارفعوا للمعالي وللفخر شيار واحدهم تشوفه تقول احد

وابد. بارك الله بيك شبيبة ولو مشاو بيهم تروط ال

شبيبة ولو مشاو

0: شاح تعبت السنين الحب والتعب ما ضاع وياهم عمري لحظة بلا الضعون شمعة ودت لديارها وتنتظر أمي البني نخبارها.
1: جابر الكاظم
0: اللي فتوين ناعل فويا حولي قابلت ويا صايب والنوايب قابعه وبالقلب تنطف وتسعر ناره.
1: ممنون غاج
0: لفت والنعيل فويا حونغه قابلت وياه ام الاربعه بالمصايب وتسعر ناره. ناديته ناديته والقلب من عدها صدع صحيتك سبع دلال القطع ناعجة وضعها ضعن هاشم رجع والخبر وفت أمي والقلب من عدها انصدع صحيتك سبع دلال انقطع ناعجة وضعها ضعن هاشم رجع والخبر وفت أمي بثارها. ناديتش عندك يا ناعم الخبر حسين وين وين حل به الدهر ناقصة على النهر طاح القمر والذلة تغيب وأنوار.
1: ممنون
0: ناديتش عندك يا ناعم الخبر حسين وين صح على النهر طاح القمر والفلا تغيب وانوارها وضح الحق الصوت من دمعة العين عن بنين الاربعة ما قلت وين وضح الحق الصوت من دمعة العين عن بالي من الأربعة ما قلت وين جاوبش عندك خبر عن الحسين جاوبش عندك خبر ايه جاوب جاوبش عندك خبر صاح جبت موذرة شفاره وظهر هذا الصوت من دمعة العين عن بني من الأربعة ما قلت وين جاوبش عندك خبر عن الحسين جاوبش عندك خبر عن الحسين جاوبش عندك خبر عن الحسين صاح جبت موذرة بأشفار.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: اجتمعني شفت الفصول الأربعة.
2: ارفع ارفع الإيدين.
1: نار ومطار ما يردنا خايفك صفنة هوا. نار ومطار

ذبلة ضمة بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمضة انفرش بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمضة انفرش

لكن عشت الشارد مثل شفت الفصول الأربعة شفت الفصول نار ومطار ما يظنك مش بايفك صفنة هوى نار ومطار ما يظنك ذا بالمثل غصن الوري للغيمة شابح ناظرة ذا بالمثل غصن الوري للغيمة شابح ناظرة راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خنصرة راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خنصرة ليلك ولا شاف الندى.

تصعد الثرى. كم فارس بجسمك عثر كل حافر يخلي أثر. كم فارس بجسمك عثر كل حافر يخلي أثر. نايم لكن شفتك سهر وزينب تساكر صور. نايم لكن شفتك سهر وزينب تساكر. شفت الفصول وين الشباب شباب شفت الفصول.

0: هادئ وهادئ.
1: المثلك بصدره ذهب، المثلك بصدره ذهب، المثلك وانت على صدرك دم طفل، انت على صدرك بيك السيوف تزاحمت ومزاحة مسهام ونبل، بيك السيوف تزاحمت ومزاحة مسهام ونبل، وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل، وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل، وتلاقيني ونزفن سوا بس كل جريح ينزف شكل، وتلاقيني ونزفن سوا بس كل جرح ينزف شكل، وجهك مثل شمس برمح من كل جهة يشرق صبح، يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحبك دوا، يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحبك. شفت الفصول، شفت الفصول،
0: هلا بيك، هلا هلا هلا
2: نسمع
1: نشمي. شفت الفصول

يا الذابح الماء بعطيش يا حسين، يا الذابح الماء بعطش كل شي يروح وما رحت من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الما صحي من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الما صحي.

0: لكن ثلاث سهم صاحي السهم يا المصحي من صابكن ثلاث سهم صاحي السهم يا المصحي كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحت يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو شفت الفصول الأربعة
1: ما شاء الله
0: تجتمع
1: بارك الله بيك نشمي
0: شفت

أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. يا حبيبي يا حسين أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. يا من ذبيح كعب أصبحت وبجمرة العاشر سعى. يا من ذبيح كعب أصبحت وبجمرة العاشر سعى. يا الراشف رياقك نبي يا الراشف رياقك نبي وش كم نبي بك امتعن. وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن. وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى.

0: نذر السجود على الترب طف كربلاء تراب اشتهت اتوضى من دم انحرك ثم على صدرك سجد اتوضى من دم انحرك
1: ثم على إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

نوم العوافي يا بروح الصافية بالعافية عالناقة أسهر وانت عينك غافية لعد بالعافية بالعافية نوم العوافي يا بروح الصافية بالعافية عالناقة أسهر وانت عينك غافية بالعافية. صلوا على محمد وآل محمد.

نومي العافية براسي الرمح يا جرح وحل الجريح حفنت ملح خويا نومي العافية براسي الرمح يا جرح وحل الجريح حفنت ملح مدري ليش الفارق خنجرها يلح وتريد بساعتي العازة يشح ليشان جرح بلاد ليشان جرح بلاد ليشان يخنقني الهوى ليشان عالمشرعة ماتي الضوى يا وصفة ما متنا سوى يا وصفة ما هلا هلا يا وصفة ما بعد بعد يا وصفة ما سوى ما سامع هالفا

فترة كلمة بيها ملحة ودافية ما سامعه اخت الهواشم بالصحاري وحافية بالعافية إلك

بالعافية للطيب الغالي الأصيل الحسيني ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة أبويا نوم العافية براسي الرمح خويا نوم العافية براسي الرمح يا جرح وعلى الجرح حفنة ملح ما ادري ليش الفارقة خل جرحه يلح ما ادري ليش الفارقة خل جرحه يلح والتريد بساعة العزا يشح والتريد بساعة العزا يشح ليش انا جرح بلا دوا ليش انا يخنقني الهوى ليش انا جرح بلا ليش انا يخنقني عالمشرعة مات الضياء الله عالمشرعة يا وصفة ما متنسوة يا وصفة ما بعد قولها قولها يا وصفة ما ما سامع هالفترة كلمة بيها ملحة

سامع اخت الهواشم بالصحاري وحافيه بالعافيه بالعافيه.

أنا بنت اللي يحل ليشان كتف، أنا بنت اللي يحل ليشان كتف، وأنا أخت بالكلايف ينعرف، تالي ما تالي ولا ما يعرف، تالي ما تالي ولا نل ما يعرف، ولا يرد المستحى عيون الصلف جرح.

بالعاف حزتي عظامي ترى حبالي ليسو أثرت بوجوهنا شمس الظهر يا الله لي الصبر ثم الصبر أصبري وعينك ونام على الجمر ما تنسر سواك أبا ذاك الحكي ينقط شهد ما تنسر سواك أبد ذاك الحكي ينقط شهد عايفني خيمة بلا عمد عايفني خيمة وبراس دمك ما برد وبراس دمك ووداعتك أني الكبيرة وعلى المصايب وافية ووداعتك لكن دموعي على النهار مو كافية ووداعتك أني الكبيرة وعلى المصايب وافية ووداعتك لكن دموعي على النهار مو كافية

ما أقل لك زينة والحادي الشمل والحميد لله يا أخوي على الستر. ما أقل لك زينة والحادي الشمر والحمد لله يا أخوي على الستر. خلوا الصف حالتي بس اختصر كالحمامة وطاحتي بمخلب نسر. هاي الشيء بالها الطفل والصعبة والما ينعقل. هاي الشيء بالها الطفل والصعبة والما تنعقل. زينب جت فوقها بحبل زينب جت بعد زينب جت والعثرة يمشامي تشتل والعثرة يمشامي تشتل.

أقل لك زينة والحادي الشمر والحمد لله يا أخوي على الستر. ما أقل لك زينة والحادي الشمر والحمد لله يا أخوي على الستر. خلوا الصف حالتي بس اختصر كالحمامة وطاحت بمخلب نسر. هاي الجايب لها الطفل والصعبة ويل ما تنعقل. هاي الجايب لها الطفل والصعبة ويل ما تنعقل. زينب يجت فوها بحبل والعثرة يمشى ميت شكل.

لكني الحزن لا أخو عندي ولا عندي ابن. أنا زينب وانطويتني الحزن لا أخو عندي ولا عندي ابن. أنظري لراسك يا أبو فاضل وحن أنظري لراسك يا أبو فاضل وحن. أنا ما سمعك لكن أشعر توين. أنا ما سمعك لكن أشعر توين. ردتك ولو بس تلتفت حتى أقول لك هاشفت. ردتك ولو بس تلتفت

خايفة ما صايحة لكن ونتي مو خافية ما صايحة ظليت لوجي وجمرتي ما طافية بالعافية الله

كنا وين احنا وصفينا بيا وضع هسه ساكت وانا سولف لك دمع كنا وين احنا وصفينا وضع هسه ساكت وانا سولف لك دمع انت ذاك كان لي خيمه ودرع انت ذاك كان لي خيمه هلا هلا انت ذاك كان لي تالي ما بيني الضباع اخت السبع يا ويلي ويل ما تاو هلا ما يسمع بكلمه هلا يا ويلي ويل ما تاو هلا ما يسمع بعد وياي يا ويلي ويل ما تاو ما يسمع بكلمه هاي التعدل المايله

معاتب قول هيا يا عنا قليم عاتب حلا عنا قليم بشياطهم ما توقع يدي وللوضيع متلافية بشياطهم تعبانة والتحديد ضعن متعافية بشياطهم ما توقع يدي وللوضع متلافية بشياطهم تعبانة والتحديد ضعن متعافية بالعافية فدوى صوتك بالعافية.

كنا وين احنا وصفينا بيا وضع هسه ساكت وانا سولف لك دمع كنا وين احنا وصفينا بيا وضع هسه ساكت وانا سولف لك دمع انت ذاك كان لي خيمة ودرع انت ذاك تالي ما بين الضباع تسبح يا ويلي ويل ما تاو هلا ما يسمع بكلمة هلا لك يا ويلي ويل يا ويلي ويل ما تاو هلا ما يسمع

تيل طبعك تجي ما تبتعد ننطك لجفوفنا وكفك يرد انت يل طبعك تجي ما تبتعد ننطك لجفوفنا وكفك يرد انا اختك يا ابو فاضل وارتعد انا اختك يا ابو فاضل انا اختك يا ابو فاضل وارتعد

حكي هلا ويقل

هاشمية وين وين يا هاشمية يا هاشمية حداينا نادوا يسمعون الرعاع الهافية حدا

السيد عبد الخالق المحنة. انت يا طبعك تجي ما تبتعد، ننطي كل جفوفنا وكفك يرد. انا اختك يا ابو فاضل وارتعد، انا اختك يا ابو فاضل ويا ويا، انا اختك يا ابو فاضل، واللي يقود الناقه ينظر لي بحقد ويقول لي صيرت ميسره شاوينا سبع القنطرة، ويقل لي صرت قبلك ولا

الهافية حداينا احنا ذبحنا السيد من القافية حداينا نادى ويسمعون الرعاع الهافية حداينا احنا ذبحنا السيد من القافية بالعافية وينك

0: عجب عدلة بعدني وما متت.
1: ما شاء الله مأجور مأجور مأجور.
0: يا عجب عدلة بعدني وما متت، واني بيد الماء يخاف الله طحت، واني بيد الماء يخاف الله طحت. أني أمشي ويا الشمر والله وكت، أني أمشي ويا الشمر والله وكت، وصفة ما حد قال بشري من صحت، وصفة ما حد قال بشري من صحت، وين القبول يمسح أثر خطواتي ويحس بخطر، وين القبول يمسح أثر خطواتي ويحس بخطر، طف الضوى وصيروا بحذر،

عجب عدلة بعد يوم ما متت واني بيد ما يخاف الله طحت أنا أمشي ويا الشمل والله وقت واسفة مع حد قال بشري من صحت وين القبول يمساح أثر خطواتي ويحسي بخطر وين القبول يمساح أثر خطواتي ويحسي بخطر طف الضوء وصيروا بحذر.

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

على الخفاجي سين أغلى إنسان عند ما يغيروني وبمحبتي في قلب ما يلوموني أنا أتحدى النواصب واللي عادوني عن طريق حسين.

انا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره ولا ادق ثاني. انا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره لا ادق ثاني. تيهت يا

0: شيعي وابقى شيعي لو قطعاني عاشق عاشق عاشق حسين يا صرخة وجود المصدر هاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن
1: عايش بذاتي
0: منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم شعور

ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه. وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبه، وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبه، وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبه. باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض تنمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني، شيعي وانطي عمري.

حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب بسمه وأغلى كل غالي يدق نبض القلب بسمه وأغلى كل عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا

0: ضبها ضبها.
1: إيه عاشق وحسيني هذا جنون، إيه عاشق وحسيني هذا جنون.

0: نسهر ليالي عاهدا نموت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: وينك وينك
0: احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب.

حسين.

من صاب من مثلك حمل لعات، من صاب ولف طعنة رمح بالجسد، من صاب إلك منبر عزب كل قلب، من صاب إلك منبر عزب

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس طبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفى

0: الشاعر عادل الشرعي.
1: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: عملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي، والطريق عيون ناس، وبين وحدة ووحدة راس بتنبي، ايه بصف بتنبي.

طولها طولها إيه. وبين وحدة وحدة خلنا سمعك بالطريق عيون ناس.

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين راس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا مشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

تبخل على زينب هالليلة حملك عيشهم عيشهم روحوا ياهم بالسبيل.

0: واحد قال لي الاخر صوتك شلونه؟
1: شي يقول له؟
0: يقول له من العبس اسود قلب لونه. يقول له من العبس اسود قلب

ايش تلقين يا زينب ايش تلقين؟ راس طايح من رومي.

أويلا هذا البيت ما أقدر أقرأ بعد كم من المجتهل. سامحني يا مولاي، سامحني يا صاحب الزمان. أخير مرة. حملت نوق السبي، قول بيت نبي بصف، بيت نبي، بيت نبي بصف، بيت نبي. أخير جواب، أخير جواب. حملت

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

أنا الوياك ضيني بضي أنا بروحي

نفسك خويا بالباب. تسأل شنو؟

حبيبي يا حسين رحيت واجدام ويتعب

0: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس: إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أيام هاي الدنيا أيام، هم الأهل يحمونا يوم العدى يسلبونا، هاي الدنيا أيام ترى المجلس مو بالحاجة إرادة دي يقرأ ويسلب ما يصير، مجلس يريد تنظيم يريد له اسمه، يريد كلمات اللي تعدى هو عليه صكة بشي ما يعرفه، شيء ما يعرفه خليه يبتعد عني ولا أصلح له، لا يحكي كل شيء ما قبول. أنا السكان أنا مسؤول. أيام هاي الدنيا أيام، يوم الأهل يحمونه يوم العدى يسلبونه، هاي الدنيا أيام.

ايام ايام هاي الدنيا ايام، يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلمونا، هاي الدنيا ايام ايام ايام ليش اكيد ويوم يوم الاهل يحمونا ويوم العيد يسلمونا، هاي الدنيا ايام ايام ايام.

بالطفي حذار، كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر، كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبية.

0: شهر الشيخ عبد الحسين وشبع
1: قوم يا حيدر يا حاضر الشدات شوفها بالطاف يا حيدر كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت بأوطان صارت بالأخيام وتسكن البر حتى الأخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شار لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة لأن الأخيام موجرة لنا متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلاقى

من الباب وانت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابو يا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جدي شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاح انت يا بويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرح المطرح اجسام اجسام عيني تشاهد اجسام اجسام اجسام عيني تشوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قولهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طلت من مطرح المطرح الشام

العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخيمتي وصخوته بخوته الخيمة وهيبته حارسية محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها ونجينا بيسلبوها

0: حيره والله حيره حيره.
1: امشي يا ابويا اخوك بخيمتي، امشي يا ابويا اخوتي قوالاني، وصد ليها خيمتي من اربع جوانب اخوتي حاطت عليها، يروحك عنها يا حامد جار خذاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارشيها محصنيها، ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسلوها هاي الدنيا.

فقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الثياب كسروا علمتوني، اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويسلبوني، هم هاي

اكرام اكرام يوم بين الاكرام ويوم بين سلابه خدر الحرم متابه هاي

0: الشاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني، اليوم لن شفت الصياد يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب امتون الاخيرة تنضرب بعزة خدرها تنسليم، وين الاخوة ضارقوني اكرام اكرام يوم الذين الاكرام اكرام اكرام يوم الذين الاكرام يوم الذين سلابة خدر الحرم متابة هاي الدين

هالعايله بين الاهل هم اللي حرسوها، وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا اخوها، وحدة تلقاها ويا امها، وحدة تلقاها ويا مرها. العائلة شافت اليوم، شوف ناس يسلموها، شوف الاهل متبشرة، شوف الضلوع مكسرة، النهر سبع القنطرة، حسين جبته يسرح ذوقه، وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام، شوفه بدمع حنوها، شوفه بدمع حنوها، شمعة عرسه طفوها، هاي الدنيا هاي هاي.

0: امس هالعيله بين الاهل هم اللي حرشوها وحده تلقاها ويا بنها وحده تلقاها ويا اخوها وحده تلقاها ويا عمها وحده تلقاها ويا ابوها. العيله شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل مطشره شاهد دموعها مكسره عالنار شبر القنطره شين جبتها يسحق
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

وسط القلب يا حسين وسط القلب يا حسين نارك شيطان.

0: يا حسين وثاني قشت بالشيام ظل يتناحي.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحق. بلا حج يا غالي، الله يبارك فيك، بلا حج. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد.

الجهات واحدين في وجوده واحد زي في المينها ألخص حالي

منها ألخص حالي يتواضع وبعد كي الجدل ما يحتاج.

0: يا لادي من اسولف لك بالواقع شارحنا يطول
1: بلا حكي اترجاك لا تحكيني.

0: ممنوع. بلا كلام.
1: يا الهادي ما سولي يفلك.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتجي لدينه.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.